رسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزن

0: الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ولا

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عزيزي الأب،
2: عزيزتي الأم،
1: تشجيعكم لأبنائكم على التعليم هو أعظم هدية تقدمونها لهم.
2: كونوا سنداً لهم وابدأوا معهم عاماً دراسياً مليئاً بالأمل والنجاح.
1: مع تحيات وزارة التربية والتعليم
2: ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026،
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: وقتنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة. منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
3: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
2: إدارة اللوجستيات والإمداد،
3: التسويق الرقمي،
2: إدارة الأعمال،
3: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: العلوم المالية والمصرفية،
2: نظم المعلومات الإدارية،
3: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
2: برامج الماجستير،
3: إدارة المشاريع،
2: إدارة الأعمال باللغة العربية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: الإدارة المالية،
2: المصارف،
3: نظم المعلومات الحاسوبية،
2: برامج الدكتوراه،
3: دكتوراه في إدارة الأعمال،
2: دكتوراه في المحاسبة.
3: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
2: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
3: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. أكاديمية كل العرب.
4: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، كل يوم تقضيه في المدرسة يضيف إلى علمك ويقربك من مستقبلك. ابدأ عامك الدراسية بحماس واجعل النجاح رفيق رحلتك. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
5: المختبرات الطبية،
2: تقنية المعلومات،
5: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
5: اللغة الإنجليزية
2: والترجمة.
5: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
5: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
5: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
5: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

أممنا بك فاحنا قللنا والسد بناه عزم رجالنا. أممنا بك فاحنا قللنا والسد

0: بلادنا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

سنحك قصدا سالت من قلبي يذوق الهجر والقلب وش هجري دمدي خلاص

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

احلى ايام عمرك يومها سلمت امرك ليولك سلمت امري كان اول يوم شفتك فيه احلى ايام عمرك.

كيف أقدر أشرح لك يا حبيبي كيف أقدر، المهم إني أحبك أحبك.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: متابعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عدن هذا الصباح. نطل عليكم اليوم بمواضيع جديدة وفقراتنا المعتادة بالتأكيد، وبالتأكيد نفتح لكم باب النقاش لاحقا. فصباح الخير عليكم، وصباح الخير على مخرجنا، وصباح الخير على زميلتي ديانا.
1: يسعد صباحك يا يزيل، ويسعد صباح ناصر، ويسعد صباح بتنا المستمعين وين ما كانوا عم بيستمعوا لنا، وين ما كانوا عم بيرتقبونك كل صباح تمام الساعة 8:30 صباحا. حلقة جديدة، وأطيب التحايا لكل المتابعين والمستمعين على موجة الاف ام 959 وكذلك 899، لكل من يمر ويشاهدنا في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. كما عودناكم أحبتنا المستمعين كل صباح نصبح عليكم ونحمل معنا رسائل صباحية لنستفيد نحن وأنتم بطبيعة الحال، ولنجدد هكذا الهمة والطاقة كل صباح. وأكيد زميلنا يزيد مخبي لنا رسالة جميلة ليوم قبل نهاية الأسبوع. نعم
0: نعم، بما أنه كمان الدراسة قربت حبيت أعمل لكم رسالة اليوم عن العلم. العلم مش مجرد كلام بالكتب ولا شهادات بنعلقها على الجدار بس. العلم هو الأداة اللي بنفهم فيها العالم ونحل بها مشاكلنا الواقعية. لما الشخص يتعلم عقله بيتوسع ويصير يشوف الأمور يعني بوعي أكبر وبطريقة أعمق. فالمعرفة هي الأساس اللي بينهض بأي مجتمع، وبدل ما نعتمد على الأوهام أو الكلام الفاضي، العلم بيعطينا حقائق وحلول حقيقية نعتمد عليها. فالاستثمار في نفسك وفي علمك هو الشيء الوحيد اللي ما بيروح ولا بتخسر منه شيء يعني. وكل ما تعلمت أكثر كل ما زادت قوتك واستقلاليتك في الحياة.
1: فعلا مستمعينا، يمكن العلم والعلم والعلم، حتى يمكن ديننا الإسلامي حثنا على طلب العلم حتى لو كان في الصين. يعني فعلا هذا يعني يركز على أهمية العلم في حياتنا. دائما العلم هو الركيزة الأساسية التي تبنى عليها الحضارات أو حضارات الأمم. على سبيل المثال أوروبا التي نراها اليوم متقدمة وتصنع تكنولوجيا وما إلى ذلك، والجميع من أبنائنا يودون الهجرة إلى هناك. هي كانت في مرحلة ما، في فترة زمنية ما، من أسوأ المناطق على الأرض. يعني في عصور، حتى العصور اللي عندهم يا زيد كانت تعرف بالعصور المظلمة بسبب الجهر المتفشي، الأمراض المتفشية وما إلى ذلك. فهم إيش بدأوا أول حاجة رأسوا؟
0: تعلموا.
1: أيوة، واستغلوا من حضارتنا. يا سلام، يعني عم يستغلوا وسرقوا. نعم. علمنا وبنوا حضارتهم على حساب حضارة علم آخرين، ومع الأسف الشديد أنه ينسبوا هذا العلم اللي هم سووه أو المعرفة اللي سووها والحضارة اللي هم سووها لأنفسهم، بالرغم أنهم كانوا ولا شيء. يعني فعلا، فانظروا سبحان الله كيف الأحوال تتبدل، الحضارات والأمم كيف تتقدم وتتبدل، كله فقط من العلم. إحنا في اليمن وين كنا؟ وين صرنا اليوم؟ أيضا بتشوف أي مجتمع يا يزيد وين كان وين صار، فقط إذا ركزت على موضوع العلم، العلم في هناك.
0: نعم، والعلم كمان مش بس بالمدرسة. طبعا العلم يعني ممكن تشوف فيديوهات في اليوتيوب، ممكن تروح تتعلم لغة جديدة، ممكن يكون أي شيء، حتى تقرأ كتاب وتتعلم منه معلومة. وكمان للأسف يعني مناهجنا التعليمية هنا في اليمن مش هذيك اللي بتنفعك بالحياة العملية. فهمتوا علي؟ يعني أغلب الأشياء اللي أنا تعلمتها بحياتي تعلمتها يا أما من كتب، يا أما عبر ناس، يا أما من الإنترنت، يعني مش من المدرسة صراحة. فلما نفكر بالعلم ما تفكروش إنه خلاص دراسة وخلصت الدراسة معناها أنا خلاص إنسان متعلم. لا، عاد باقي كثير أشياء بتتعلمها بالحياة، أشياء عملية المدرسة ما بتعلمك شيء، بتتعلمها مع الأيام.
1: فعلا، وأبو القاسم الشابي مستمعينا قال: ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر في الحفر. فاللي أبدا ما يحب أنه يكون في العالي دايما بتلاقيه في الأسفل. وأنا بتفق مع نقطة أنه يزيد قال أنه مدارسنا اليوم البعض يمكن عنده شهادات وشهادات وشهادات، لكن بتلاقيه أفعاله، بتلاقي كلامه مخالفة تماما. مش كل من حمل شهادة معناته أنه متعلم لا إطلاقا، ومش كل من ما حمل شهادة معناته مش متعلم إطلاقا. فلا، العلم مستمعينا هو عبارة عن أقوال وأفعال. فعلا أنا فيني أحدد الشخص اللي قدامي متعلم أو غير متعلم من أقواله وأفعاله وتعامله. فعلا مش كل، يعني هنالك أكيد من الأمثلة، مثلا العقاد على سبيل المثال مستمعينا بعمر يمكن ما دخلش المدرسة أو الصف الثالث ربما خرج، ولكنه ربما من أحد أعلام أعلامنا العربية. هنالك أيضا من حملوا ربما شهادات واليوم لا نذكرهم لأنهم ما قدموا شيء. فالعلم مستمعينا مش ضروري يكون في حمل الشهادات، العلم ما نتعلمه من الحياة بشكل عام ونطبقه ونبني به حضارة.
0: نعم أكيد. وعندي كمان مثال، يعني في شخص أعرفه هو خريج ماجستير، طبعا ماجستير تخيلي، بس ما يعرفش يرتب كلمتين على بعض ما يعرفش يتكلم، يعني فعلا. ما حد علمه كيف يتكلم فعلا، يعني كيف العلم موجود في راسه بس مش عارف كيف يخرجه. فالحياة هي اللي بتعلمك كيف ترتب أفكارك وتخرجها بطريقة صحيحة.
1: فعلا، ويمكن حتى أمهاتنا وأبانا، في بعض الأمهات والآباء يزيد مش درسوا بالمدرسة، ولكن بتلاقيهم يعني ناس نوعا ما بيعرفوا وين الصح وين الغلط، وكمان بتلاقيهم يشجعوا عيالهم على أشياء وعلى الدراسة على أشياء كثيرة. فهؤلاء أنا بالنسبة لي متعلمين أكثر من الآباء أو الأمهات اللي مش
0: فاهمين الحياة.
1: أيوة فاهمين الحياة صح هنا. أيوة. بالضبط. فنهاية ربما هذه الرسالة الصباحية مستمعينا، تعلموا تعلموا وتعلموا. يقول نيلسون مانديلا: التعليم هو أقوى سلاح يمكنك استخدامه لتغيير العالم، ونحن اليوم في أمس الحاجة لتغيير هذا المجتمع وهذه البلاد.
0: نعم بالتأكيد.
1: نعم، ويسعد صباحكم مستمعينا بالعلم نور والجهل ظلام. وأكيد مع ناصر هدية كده لطيفة بهذا اليوم الجميل. مش معك يا ناصر؟ إذا مش معك بخرجك. يلا نروح.

0: والآن متابعين الكرام، ننتقل وإياكم إلى أولى فقراتنا من برنامج عدن هذا الصباح، وفقرة نشرة الطقس الجوية المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، ونبدأها بالمناطق الساحلية والقريبة منها مع زميلتي
1: ديانا. وفي هذه المناطق مستمعين طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة وصحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرى. أرياح معتدلة تشتد حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: وإلى المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد على أجزاء من محافظة لهج، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.
1: وإلى المناطق الصحراوية والهضبية طقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر مع احتمال هطول أمطار عادية على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف. أرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: وننتقل وإياكم إلى درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة، ونبدأها من المناطق الساحلية والقريبة منها، وأولى هذه المناطق عدن. عدن العظمى فيها 38، الصغرى 30، طقس غائم جزئيا، مغبر نسبيا، رطب وحار، حار جدا، والرياح خفيفة تنشط نهارا.
1: نعم، وإلى المكلا هناك العظمى 34 والصغرى 28، حالة الطقس تقريبا كعدن لكن هناك غائم جزئيا، ضباب، أمطار خفيفة، رطب ومعتدل الحرارة ورياح معتدلة إلى نشطة، يعني متنوع مش زي عدن نفس
0: نعم.
1: النمط.
0: إلى الحديدة 37 العظمى و32 الصغرى، غائم جزئيا، رطب وشديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وإلى سقطرى العظمى 35 والصغرى 27، حالة الطقس غائم جزئيا، رطب وحار، حار جدا، أرياح نشطة وقوية.
0: وإلى المخا العظمى 37 الصغرى 31، طقس غائم جزئيا، أمطار متفرقة، رطب وحار إلى حار جدا والرياح معتدلة.
1: نعم، وإلى الغيضاء العظمى 29 والصغرى 25، هناك حالة الطقس في الغيضاء صاح وغائم جزئيا، ضباب، أمطار خفيفة، معتدل الحرارة ورياح معتدلة.
0: وإلى زنجبار العظمى 38 الصغرى 29، طقس غائم جزئيا، رطب وحار إلى حار جدا والرياح معتدلة.
1: ونعم، نختم هذه المناطق بالغالية لحق العظمى هناك 40 والصغرى 29، حالة الطقس صحو غائم جزئيا، أمطار عادية، حار، شديد الحرارة، أرياح معتدلة.
0: وإلى المناطق الصحراوية والهضبية ونبدأها من سيئون، والعظمى فيها 43 مئوية والصغرى 28، طقس غائم جزئيا، أمطار عادية، حار إلى شديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما عتق وبيحان فهما متشابهتان نوعا ما، العظمى فيهما 38 والصغرى 26، حالة طقسهما غائم جزئيا، أمطار رعدية، شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا وصباح الباكر ورياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وأيضا مأرب العظمى 40 والصغرى 28، طقس غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار إلى شديد الحرارة ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: إلى المناطق الجبلية مستمعين، صنعاء العظمى 32 والصغرى 16، حالة طقس ورياح غائم جزئيا، أمطار متفرقة، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر ورياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وإلى تعز العظمى 31 والصغرى 20، غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: دمار العظمى 27 والصغرى 13، حالة الطقس تقريبا كتعز لكن هي كتعز.
0: وإلى الضالع العظمى 32 والصغرى 18، غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: العظمى 27 والصغرى 15 وحالة طقسها كالضالع.
0: والبيضاء العظمى 32 الصغرى 17 طقس غائم جزئيا أمطار عادية معتدل نهارا بارد نسبيا في الليل والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: في قسم التنبيهات والتحذيرات نحث الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
0: كما نهيب بالإخوة المواطنون في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من تجنب مجاري السيول والوديان وعدم المكوث في الخارج أثناء العواصف الرعدية والحذر من الرياح الشديدة.
1: نعم، كانت هذه نشرة طقسنا لهذا اليوم. أحبتنا المستمعين، نذهب بكم إلى فقرتنا التالية ألا هي أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة في المنصورة لنتعرف على أسعارها لهذا اليوم، ونبتدئها يا يزيد بمحصول الخضروات.
0: ونبدأ بالبطاطس 22 كيلوغرام في السلة من 15000 إلى 18000، سعر الكيلو من 700 إلى 800 ريال.
1: نعم، وأما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 13000، سعر الكيلو من 700.
0: والبصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة 33000 إلى 35000، سعر الكيلو من 1300 إلى 1500.
1: نعم، البصل هذه الأيام غالي جدا. والجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 5000، سعر الكيلو من 1000.
0: البامية 8 كيلوغرام في السلة من 20000 إلى 24000، سعر الكيلو من 2500 إلى 3000 ريال.
1: وهنا أيضا الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 12000، سعر الكيلو من 400.

0: 5000 إلى 6000، أما الكوبش الصغير سعر الحبة من 4000 إلى 4500.
1: الفواكه لدينا الموز 30 كيلوغرام في الكرتون من 23000، وسعر الكيلو من 800.
0: والباباي 18 كيلوغرام في السلة من 12000 إلى 14000، سعر الكيلو من 700 إلى 800.
1: الحبحب للكيلو الجرام الواحد من 900، أما الشمام للكيلو الجرام الواحد من 800.
0: عنب جبري أبيض 20 كيلوغرام في السلة، سعر غير متوفر للأسف. إذن عنب رازقي 20 كيلوغرام في السلة من 35000 إلى 40000، سعر الكيلو من 1800 إلى 2000.
1: أما عنب عاصمي 20 كيلوغرام في السلة من 35000، وسعر الكيلو من 1800.
0: العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة من 25000 إلى 35000، سعر الكيلو من 1300 إلى 1800.
1: الخوخ أو الفرسك كما نقوله 20 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 50000، وسعر الكيلو يتراوح بين 1500 إلى 2500.
0: أما مانجو السمكة فعشرين ألف كيلوغرام في عشرين كيلوغرام في السلة، عشرين ألف
1: بقشتري منه ما دام في بكيلو
0: من 60000 إلى 70000، سعر الكيلو من 3000 إلى 3500.
1: أما العاطل خرمش 20 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 45000، وسعر الكيلو يتراوح بين 1500 إلى 2300.
0: والتفاح فاكهتي المفضلة طبعا 20 كيلوغرام في السلة من 30000 إلى 40000، سعر الكيلو من 1500 إلى 2000.
1: تحب البلدي ولا الخارجي؟
0: خارجي خارجي أكيد.
1: البلدي ما تدعم الانتاج المحلي؟
0: لا صراحة
1: حامض،
0: لا زي الاسفنج قوامه.
1: لا أنا يعجبني البلدي لأنه حامض أكثر، فتحس إنه في أكشن في الطعم. الليمون 16 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 32000، وسعر الكيلو يتراوح بين 1800 إلى 2000.
0: والرمان 20 كيلوغرام في السلة من 20000 إلى 40000، سعر الكيلو من 1000 إلى 2000.
1: أما الزيتون أو الجوافة 18 كيلوغرام في السلة من 25 إلى 30000، سعر الكيلو من 1700.
0: نحين هو زيتون ولا جوافة؟ واحد من الاثنين.
1: هو أصله جوافة.
0: أنا أعرف الجوافة. تمام.
1: لا في جوافة نوع تاني، يعني قصدك اللي تكون زي التفاح.
0: أيوة جوافة.
1: لا بس حقنا الزيتون هي جوافة، أما الزيتون تعرف الزيتون الصغار اللي تبع سوريا وتونس دوك. لا. زيتون.
0: أنا أعرف الجوافة كيف زيتون وجوافة.
1: لا بعدين بعطيه. لا هو جوافة اسمه، بس إحنا بالبلد نقول له زيتون. أما الزيتون زيتون، في زيتون خارج اللي بعدين بوريك الصور
0: بنسأل عليه بنشوف.
1: أما الفراولة يا يزيد
0: 10 كيلوغرام في الكرتون من 25000 إلى 35000، وسعر الكيلو من 2005 إلى 3500.
1: طبعا هذه هي النشرة صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري في عدن، إعداد باشمهندس أكرم سعيد محمد يحيى. فاصل ثم نعود.

0: اهلا وسهلا بكم، علمتني خطوط رحلتي القويه اليوم.
1: يا هلا، اخبار على طيران على كله يا ناصر. طبعا هذا جدول رحلات الخطوط الجويه اليمنيه ليومنا هذا الاربعاء الموافق 26 من اغسطس، وقاربنا على نهايه الشهر، واكيد باولى الرحلات
0: الرواتب
1: معك يا يزيد.
2: الرحلة 518 تقلع من عدن، أقلعت من عدن الساعة 1:05 فجرا ووصلت إلى جدة والحمد لله الساعة 3:05 صباحا.
1: رحلة 519 أقلعت من جدة في 4 فجرا ووصلت عدن في 6 صباحا.
2: الرحلة 533 أقلعت من عدن الساعة 1:30 فجرا ووصلت إلى عدن 3:30 فجرا.
1: رحلة 512 أقلعت من عدن في 3 فجرا ووصلت جدة في 5 صباحا.
2: الرحلة 513 أقلعت من عدن الساعة 6 صباحا ووصلت إلى عدن 8 صباحا.
1: رحلة 608 أقلعت من عدن في 6 صباحا، ستصل القاهرة في 9:30 صباحا.
2: الرحلة 609 تقلع من القاهرة الساعة 10:30 وتصل عدن الساعة 2 ظهرا.
1: رحلة 600 تقلع من عدن أو أقلعت من عدن في 8 صباحا وستصل القاهرة في 11:30 صباحا.
2: الرحلة 601 تقلع من القاهرة الساعة 12:30 وتصل عدن الساعة 4 عصرا.
1: رحلة 623 ستقلع من عدن في 11:30 ظهرا وتصل أديس أبابا في 1 ظهرا.
2: الرحلة 623 متابعة تقلع من أديس أبابا الساعة 2 ظهرا وتصل عدن الساعة 3:30 عصرا.
1: 640 تقلع من عدن في 4:30 عصرا وتصل عمان في 8 مساء.
2: الرحلة 641 تقلع من عمان الساعة 10 مساء وتصل عدن الساعة 1:30 فجرا من اليوم التالي.
1: رحلة 514 تقلع من عدن في 5:30 مساء وتصل جدة في 7:30 مساء.
2: الرحلة 515 تقلع من عدن الساعة 8:30 مساء وتصل عدن الساعة 10:30 مساء.
1: رحلة 612 تقلع من عدن في 6 مساء وتصل القاهرة في 9:30 مساء.
2: والرحلة 613 تقلع من القاهرة الساعة 10:30 مساء وتصل عدن الساعة 2 فجرا من اليوم التالي.
1: ونتمنى للجميع رحلات الوصول الآمنة.

0: والآن نذهب إياكم مستمعين الكرام إلى جولتنا المعتادة بين صفحات صحيفة عدن الغد لهذا اليوم وهذا العدد، ونبدأه من الصفحة الرئيسية بأول عنوان عن زميلتي.
1: الرئيس العليمي: لا سلام دائم دون استعادة الدولة، والحوثي لن يحتكر قرار الحرب والسلم.
0: مصدر في وزارة الكهرباء يقول: تعثر إمدادات النفط الخام يخفض إنتاج محطة الرئيس بترو مسيلة.
1: ونعود إلى الكهرباء مجددا.
0: للأسف.
1: توزيع آلاف الأسطوانات الغاز المنزلي على عدد من مديريات عدن.
0: هذا خبر حلو.
1: نعم.
0: الخدمة المدنية تبحث استكمال فتاوى التوظيف والتسويات لمنتسبي جامعة المهرة.
1: هذا أيضا جميل. أيضا الحراز يكشف عن فضيحة أممية تتعلق بالرحلات الجوية إلى مطار صنعاء الدولي.
0: محافظ عدن يبحث استكمال مشروع حفر 10 آبار لتعزيز منظومة المياه.
1: مدير شرطة الفيوش يطالب بإحالة متهمين بمحاولة اغتياله إلى القضاء.
0: تحرك نقابي في عدن لبحث قضية عمال مفصولين بمستشفى الجمهورية.
1: إلى الصفحة الثانية مستمعينا، ومنها نقرأ: وديع منصور يرفض ربط الإخلاص للجنوب بتأييد الانتقالي وعيدروس الزبيدي.
0: السقلدي يشيد بخطاب أحمد علي ويدعو لتحرير القرار اليمني من الارتهان للخارج.
1: في الصفحة الثانية تحذيرات أمنية من عودة نشاط القرصنة في خليج عدن.
0: العمراني: استبعاد اليمن من مجلس التعاون كان خطأ استراتيجيا أضعف التكامل الخليجي.
1: إلى الصفحة الرابعة مستمعينا، في تقرير في قسم المتابعات: سلاح المسيرات الحكومي يربك الحوثيين، تحول تكتيكي يختبر قدرة القوات الحكومية على كسر التفوق الجوي للميليشيات.
0: محافظ عدن يبحث مع جمعية العون المباشر الكويتية استكمال مشروع حفر 10 آبار لتعزيز منظومة المياه. هذا قرأنا.
1: نعم. وهنا أيضا وقفة احتجاجية حاشدة بالعاصمة عدن للمطالبة بالقصاص من قتلة الشهيد عبد العليم الرضامي.
0: الوكيل الشبحي يستعرض أداء قطاع السكان ويشدد على رفع جودة الخدمات الصحية.
1: جامعة العدن تحتفي بتخرج 232 طالبا وطالبة في حفلها الثامن للعام الجامعي 2025-2026.
0: وإلى الصفحة السادسة أخبار: صحافي يقول العسكريون يموتون جوعا بصمت لانقطاع رواتبهم منذ 4 أشهر.
1: أمطار ورياح عاتية تدمر خيام 70 أسرة نازحة في مودية بأبين.
0: أهالي حي الدمينة بدار سعد يشكون طفح مياه الصرف ويناشدون السلطة المحلية بالتدخل.
1: زنجبار عاصمة أبين تغرق في المجاري، إلى متى يستمر هذا العبث؟
0: باحث يمني يحذر من بيع علني للآثار في عدة مدن ويطالب بتحرك عاجل.
1: أهالي لودر يناشدون المحافظ الرباش، مشروع الماء حل منذ عقود ويجب أن يكون أولوية القصوى.
0: وإلى الصفحة السابعة وتقرير بعنوان: ما تأثير الضربات الجوية على الحوثيين لأنور العنسي.
1: إلى كتابات كتابنا في الصفحة 10 و11، ومنها نقرأ: عوض عميران كتب وقفة عابرة مع تصريحات توم بارك الأخيرة.
0: وسلطان مشعل كتب مقال تحت عنوان: أزمة الممرات المائية والبدائل المتاحة لدى العرب.
1: عادل الهرش كتب: المعركة السياسية للمقاومة الوطنية.
0: وإبراهيم الشاش كتب: الحوثي يد إيران العابثة.
1: إلى الصفحة 12، ومن يعني في قسم الرياضة المحلية: نادي التنس العدني يشهد انطلاق منافسات البطولة 14 وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري مميز.
0: قيصر علمي يعتذر عن تدريب المنتخب الوطني لكرة السلة.
1: أين شعب حضرموت في المجموعة الأولى بدوري أبطال الخليج للأندية؟
0: لجنة المسابقات باتحاد الكرة تقرر تأجيل الجولة الأخيرة من الدوري وتفرض عقوبات على عدد من الأندية.
1: استكمال تشكيل الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول استعدادا لكأس الخليج.
0: وإلى الصفحة 13، ورياضة عالمية: حلم الطفولة، زوجة كوكوريلا تخطف الأضواء خلال تقديمه من قبل ريال مدريد.
1: وهنا ب40 مليون، سيتي يخطف موهبة بالمرتاس. 40 مليون يا جماعة.
0: لحظة مؤثرة: طفلة تبكي بحرارة وتعانق نيمار.
1: نعم. وإلى الصفحة أو هنا حسم مصير جراهام مع منتخب العراق.
0: وإلى الصفحة 14، وتقرير بعنوان: هل تصعد أمريكا صراعها مع الصين بسبب إيران؟ متابعة عدن الغد.
1: هنا أيضا في قسم المتابعات يعني من أجواء إيران وأمريكا والصراع الذي السنة بتخلص ولساتهم يعني مدين الصراع. وهذا هنا مسعود يقر بتفاقم أزمات الإيرانيين تحت ضغط العقوبات الأمريكية، وهنا أيضا سلاح أمريكي رخيص لمواجهة المسيرات الإيرانية.
0: وأيضا مقال بعنوان بين أسوار معاشيق ومعاناة المواطن.
1: نعم، بنقرأ السلاح الأمريكي الرخيص ومنشوف أمريكا إيش من سلاح يعني رخيص عم تستخدمه لإيران. كشفت شركة ناشئة في ولاية فلوريدا الأمريكية عن طائرة اعتراضية صغيرة منخفضة التكلفة تحمل اسم الحارس، صممت لاعتراض المسيرات وتدميرها بسعر لا يتجاوز نحو $5,000 للواحدة. تبلغ سرعة الحارس مستمعين نحو 340 كيلومترا في الساعة، فيما يصل مدى اعتراضها إلى 15 كيلومترا مع قدرة تشغيلية تصل إلى 28 دقيقة، مما يجعلها مخصصة للتعامل مع الطائرات المسيرة قبل وصولها إلى أهدافها.
0: ويجري إنتاج الطائرة الجديدة في الإمارات العربية المتحدة باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، مع خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى نحو 15,000 وحدة شهريا بحلول عام 2027. ويأتي تطوير الحارس في ظل تزايد الاعتماد على المسيرات منخفضة التكلفة في نزاعات الإقليمية، الأمر الذي يفرض تحديا اقتصاديا على أنظمة الدفاع التقليدية التي قد تتطلب صواريخ اعتراضية باهظة الثمن لمواجهة أهداف أقل تكلفة بكثير.
1: يرى مراقبون مستمعين أن الجمع بين انخفاض تكلفة الحارس وسرعته ومداه قد يمنح دورا مهما في مواجهة أسراب المسيرات، خصوصا إذا أثبتت الاختيارات البدنية قدرته على التعامل بكفاءة مع أهداف مختلفة.
0: وقد يشكل هذا النوع من الأسلحة اتجاها جديدا في معادلة الدفاع الجوي عبر محاولة تحقيق توازن أفضل بين تكلفة الاعتراض وتكلفة الهدف، إلى أن فعاليته الفعلية ستظل مرتبطة بنتائج الاختبارات والظروف التشغيلية وقدرته على التعامل مع هجمات مسيرة متعددة ومتزامنة.
1: فعلا يعني ما زالت هذه الحرب مستمرة، وإحنا ما زلنا بنقرأ وسنقرأ أخبار جديدة عن أسلحة جديدة وتقنيات وطائرات وما إلى ذلك، والنتيجة كلها فوق الشعوب العربية. يلا معنا حكمة اليوم جميلة جدا وأحببتها كثيرا، اقرأها يا يزيد.
0: حكمة تقول: يأتي الحظ للبيت الذي يضحك أفراده دائما، مثل ياباني هذا.
1: لازم تضحكوا يا جماعة، يعني ما فيش حاجة مستاهلة في هذه الحياة. حاجة مستاهلة يا ناصر، ناصر عنده هموم الدنيا كلها. جيب لنا الآن أغنية كده لطيفة نروق فيها المستمعين. ومستمعين هذه الجولة انتهت، لمزيد من أخبار تقارير ومقالات يمكنكم الاطلاع عليها عبر جميع منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. نذهب إلى ناصر واختياره ثم نعود.
0: انتظرونا.

0: وعدنا لكم متابعينا من جديد لنبدأ موضوعنا الرئيسي لبرنامج عدن هذا الصباح من يومنا هذا، وموضوعنا اليوم عن البناء العشوائي، حيث يمثل التصدي للتمدد العشوائي وصون حرم المعالم الأثرية أولوية ملحة تتطلب تفعيل قوانين التخطيط الحضري والإزالة الفورية للتعديات ورفع مستوى الرقابة والمحاسبة في محيط المواقع التاريخية، في ظل ما تسببه ظاهرة البناء المخالف من تشويه بصري وتدمير الهوية الثقافية، لا سيما مع المخاطر التي تهدد مواقع عريقة كساعة ليتل بن التي باتت تفتقر لمتنفسها وتختنق جراء الزحف العشوائي وتطويق ساحتها العامة. سؤالنا التفاعلي لهذا اليوم برأيكم.
1: ولي. نعم، برأيكم ما هي الإجراءات الأهم لحماية المعالم الأثرية وإيقاف التعديات العشوائية في محيطها؟ لكن قبل أن أفتح المساحة التفاعلية الخاصة بكم مستمعينا، زميلتنا العزيزة ليان صالح أعدت تقرير خاص حول هذا الموضوع لنستمع إليه سوية ثم نعود لمساحتكم التفاعلية.
2: لا تقتصر مخاطر بناء العشوائي على تشويه المشهد الحضري، بل تمتد لتطال ذاكرة المدن وهويتها الثقافية حين تزحف المباني المخالفة إلى محيط المعالم التاريخية وتحاصرها بالإسمنت وتنتزع منها مساحاتها العامة ومتنفسها. وفي مدينة عدن تبدو هذه المشكلة أكثر وضوحا في محيط عدد من المعالم التي تختزن تاريخا عريقا، وفي مقدمتها ساعة ليتل بن التي باتت تواجه واقعا مقلقا مع تضييق ساحتها وتطويقها بالتوسع العمراني العشوائي، بما يهدد قيمتها الجمالية ومكانتها كمعلم بارز في ذاكرة المدينة. فالمواقع التراثية ليست مجرد مبان قديمة، وإنما شواهد حية على تاريخ المكان، والحفاظ عليها مسؤولية تتجاوز الجهات المختصة لتشمل المجتمع بأسره، لأن فقدانها يعني فقدان جزء من هوية المدينة وذاكرتها. ومع استمرار التعديات تبرز الحاجة إلى إجراءات أكثر حزماً، تبدأ بتفعيل قوانين التخطيط الحضري وتحديد حرم واضح للمعالم والمواقع التاريخية ومنع أي استحداثات مخالفة، إلى جانب إزالة التعديات القائمة وتجديد الرقابة والمساءلة على كل ما يتجاوز الأنظمة والقوانين. كما أن حماية التراث تتطلب إعادة الاعتبار للساحات العامة والمناطق المحيطة بالمعالم، بما يضمن إبرازها والحفاظ على طابعها العمراني، بدلا من محاصرتها بمبان عشوائية تفقدها قيمتها ومشهدها البصري. فبين زحف الإسمنت وذاكرة الحجر تقف عدن أمام مسؤولية تاريخية، إما أن تحمي ما تبقى من ملامحها وتراثها أو تترك العشوائية تواصل ابتلاع معالمها بصمت. حماية التراث ليست رفاهية، بل حماية لهوية مدينة وصون لذاكرة أجيال ورسالة بأن المدن العريقة تستحق أن يبقى تاريخها حاضرا في مستقبلها. ليان صالح لراديو عدن الغد.

0: متابعينا الكرام، عدنا لكم من جديد ونحدثكم عن موضوعنا قليل عشان تفهموا الصورة أكثر. اليوم موضوعنا احنا نتكلم عن البناء العشوائي، وخاصة البناء العشوائي حول المواقع الأثرية اللي زي ساعة ليتل بن. أنا رحت ساعة ليتل بن وشفت يعني بيت داخل للحوش حقه لداخل الساحة حق الساعة، يعني البيوت جلست تزحف قليل قليل بيدخلوا الساعة بالحوش حقهم، يعني ما عاد باقي شيء. والله رحت شفت انصدمت من المكان، على أساس بعمل تقرير وبصور، جلست استغرب أقول دحين هذا تبع الساعة ولا هذا بيت، ولا خاف يمكن مكان حراسة. أشوف ناس عايشين داخل وأشوفهم يعني الدنيا عندهم عادي، وغير طبعا التشوه اللي يصير بالمكان والكتابات اللي يعملوها فوق الساعة والشخابيط، ويقوا يأكلوا عند الساعة ومهم يعملوا كل شيء. يعني هذا التشوه
1: يعني
0: خراب.
1: بس نموذج يعني
0: هذا بس مثال احنا نعطيكم عن موضوع حلقتنا اليوم. واذا شفتم مثلا مكان اثري فعلا حصل له كذا، دخلوا البيوت لداخل المكان وصار في تعديات، وحدثونا اليوم عن البناء العشوائي بشكل عام. نفتح لكم ابواب التواصل عبر الرقم التالي 781-952-121 او 02-38-79-13.
1: ومعنا أول اتصال في هذا الصباح الجميل، ويا صباح الخير. صباح الجمال، يسعد صباحك يا عوض.
2: يسعد صباحكم بالخير والعافية.
1: صباحك أجمل والله يعطيك العافية. إن شاء الله أكيد بتتصل لنا وأنت في شغلك.
2: أي والله أقول لكم بصراحة لما تخطوا الموضوع جميل رائع، ونراه أمام عيوننا يوميا والله. زي مثلا هذه الساعة يعني قد كم من مرة عملوا حملات لها، وكم مرة بعدوا عشوائيات، وكم مرة يعني عملوا حملة نظافة عندها، انه بعضهم كان اي مخلفات يرموها جنب الساعة. وللأسف لا زال تعدي
0: فعلا.
2: وفي معالم تاريخية وفي مباني قديمة يعني مهملة خاصة في لحج. معكم أيوة. معكم دار عرايس. دار عرايس يعني هذا الامير احمد صبري القمندان لما بنى، يعني انا شفت الصبيه في حجار صبه نفس الهرم على مصر، الصبه هذه.
1: ايوه
2: انا لما سألت واحد قال لي هذه جابوها من مصر، جاب القمندان عمل بالعمل كحزام لانه كان الوادي يقطع من جنبه.
1: ها
2: ايوه عشان ما يتاثر المبنى هذا. بس بعد ما مات القمندان وعدت سنوات المكان تدمر من فوق، كسر حتى ما عادش فيه سقف. بس يعني لما تجي لعنده تتفرج على المنظر الجميل هذاك تقول يعني سبحان الله كيف كان الناس يفكروا كيف يبنوا كيف يصلحوا. يعني الحماية هذه الحسام هذا الحجر لا زال موجود ويتحدي الصعوبة يتحدي لله. بس المبنى من فوق اللي مو لبن اتهدم. نحن نتمنى يعني إعادة تأهيل وترميم هذه المباني القديمة التاريخية، فهذا يعني رمز لنا يعتبر.
0: أكيد إحنا نتمنى هذا الشيء. وإيش رسالتك للناس اللي تبني عشوائيات لداخل المعالم؟
2: والله أنا يعني رسالتي يعني اتقوا الله في أنفسهم، وهذه بلادهم يجب أن يحافظوا عليها. مش كل شيء بناء، كل شيء بناء في أي مكان هذا غلط. ونتمنى الجهات المختصة أن تهتم وتدافع عن بعض العشوائيات هذه، لأن صراحة كثير من المعالم طمست وانتهت بسبب البناء العشوائي. بسبب والله خاصة لما تروح لحق تشوف في معالم قديمة يعني تزعل، زي المدرسة المحسنية في لحق برضو هذه كلها مهدمة، وهي كانت مدرسة يعني الوحيدة كانت تعلم الأطفال. وشكرا لكم.
1: شكرا لك يا عوض على هذه المعلومات بجانب يعني في محافظة لحق، شكرا جزيلا لك. اتصال آخر. يا صباح الخير.
0: فصل
1: صباح السعادة راح. اوكي خذه يمكن ما يفصل عندك. صباح الخير.
3: الو يا صباح النور والعافيه.
1: يا صباح السعاده على قلبك يا ام حمزه، كيفك؟
3: تمام يا حبيبي، كيفكم؟ صباح الخير يا يزيد.
0: صباح النور والسرور يا حيا.
3: حيا وسهلا، وتحياتي لكم ومواضيعكم المهمه.
0: يا مرحبا فيك.
3: العشوائي وما العشوائي داخل هذه البلاد، التراث هي حضارتنا، هي ثقافتنا. يعني نحن لو نحافظ على هذا الشيء بيكون موروث تاريخي، موروث لأولادنا القادمين، زي ما نحن أخذنا من أبانا وأجدادنا.
0: نعم.
3: نحافظ عليه. مثلا زي ساعة بيج بن اللي الآن تتكلمت عليها، إنه في بناء وفي عشوائية وفي كانوا لو استغلوا المساحة وعملوها بسور من حديد فيخ وسووا عليها أضواء وسووا جنبها حواليها كذا كم كرسي. يعني شفت احنا لما نروح القاهرة صحرات الفحك الشمس والتراب وده، لكن عاملين منه تاريخ، عاملين استفادة منه وبالدولار وكذا يعني يكسبوا منه. فاحنا نحنا نحتاج زي الصهاريج زي ليتل بيج بن زي حاجات كثيرة نحتاج كده، بس مجرد نظافة ومجرد سور وجنب اثنين كراسي وإضاءة والله إنه بيطلع منظر حضاري جدا ولو قيمة ولو تاريخ وتراث. يعني نحنا بس اللي ناقصنا نحنا إنه نبعد من العشوائية شوية، هي العشوائية اللي قتلتنا داخل هذه البلاد وما فيش رقابة
0: للأسف. يعني مفروض
1: أيوة. خلا نسمعك.
0: مفروض وزارة السياحة تقوم بهذه الخطوات يعني وتهتم بهذا الأماكن الأثرية.
3: المفروض تهتم اهتمام، تهتم اهتمام كلي، لأن هذا اللي يعكس لنا الصورة برا، هذا اللي يعكس حضارتنا، هذا اللي بيعكس لنا ثقافتنا. لكن العشوائية اللي سيطرت علينا بكل أمورنا داخل هذه الحياة، فنتمنى يعني عدن جميلة وفيها معالم جميلة جدا، نتمنى الاهتمام فيها.
0: نعم نتمنى كذلك.
3: تحياتي لكم يا يزيد انت وديانا، وصباحكم نهاركم سعيد.
0: نهارك سعيد ايضا.
1: اسعد يا رب، شكرا جزيلا لك. طبعا احنا مستمعين حاولنا للتواصل مع الجهات المعنية لكن ما كانش في استجابة مع الأسف الشديد. طبعا الجهات المعنية في البناء العشوائي تعديات على محيط المعالم على السريع. طيب بعدين على السريع معنا اتصال. يا صباح الخير. يا ميت هلا وغلا.
4: يا صباح الخيرات.
1: يا صباح الأنوار.
4: يا ميت أهلين سهلين.
1: يا ميت هلا.
4: وكمان يا مرحبتين.
1: مرحبتين.
0: يا مرحبا.
4: تحية لإلك ديانة، تحية لإلك يزيد، تحية لإلك مخرجنا الكابتن ناصر فايز.
0: حياك الله يا مرحبا فيك.
4: والطاقم يبعث لكم الصحة والمصاري.
0: وياك يبعث لك المصاري والليرات.
1: يا رب. لو سمحت ممكن تدعي لنا برمضان عشان فعلا لاقي.
4: وتهيئ المشتركين على ابنه المتصلين بعد لهم الصحة والمصاري.
1: امين يا رب.
4: والليرات.
1: يا رب. والذهبات. ذهب غالي. تفضل.
4: شوفوا اول حاجة بالنسبة للبناء العشوائي، الدولة المفروض تسوي مخطط. الناس في كثافة سكانية، نحن في تزايد، فين بيبنوا دولة؟ فين بيبنوا؟ لازم حددوا المناطق الشعبية يبنوا فيها، يوزعوا البقاع على المستحقين. المفروض مش هو ذاك القديم. ما نحن ما نحتاج صراحة. أنا بالنسبة لي هذا رأيي إنه ما نحتاج على الأشواق إلا بترتيب. الدولة المفروض تحدد مناطق خاصة للبناء الشعبي، وهنا بتخلط كثير. الثاني بالنسبة للمعالم التاريخية، المفروض يتم يعني يحددوا الحرم. هذا المعلم التاريخي له حرم، الحرم هذا يتم رقابة من قبل المديريات، رقابة يعني دائمة، وبتحد من هذه العملية احفاظ على المعلم التاريخي هذا. لكن الدولة مذنبة، طالما الدولة مذنبة الدنيا بتعقوب، اكيد بتعقوب. مش يجوا يعني يتابعوا المسألة ولا يتابعوا بعد وقوع الساس في الرأس. المسألة صعبة جدا، احنا من قبل الدولة احنا سوء إدارة للبلاد كلها وفي كل المجالات. في سؤال
1: إلا في سؤال يعني يمكن إحنا ذكرنا نموذج اللي هو ساعة ليتل بينج، ممكن تذكر لنا نموذج آخر أو أماكن أنت شفتها حقيقة يمكن زحفها عليها العشوائي؟
4: والله يا ست الكل مليان، عدن مليان، عدن يعني منطقة حضارية وكثير فيها المعالم التاريخية كثير، كما أنه المحافظات لحج، أبيان، حضرموت، شبوة، يعني معالم كثيرة كثيرة. كم بنقول كبر خلي، إذا كانت بهاري خلوها مجبلة للتاريخ يجدلوا فيها الكذابين، صعب صعب. كم بنذكر، ما فيش اهتمام نهائي، ما فيش اهتمام نهائي لكل المعالم التاريخية، ما بنقولش واحد، كلها بشكل عام.
1: فعلا.
0: طيب في ناس بتقول لك يعني في ناس تفرض نفسها وتروح تبني بالغصب، يعني قوة انت عارف مسؤول ولا شيء ويروح يبني بمكان هذا التاريخي غصب.
4: اكيد طيب اذا كان المسؤول مزنبل اللي فوقه مزنبل اكبر. فصعب اذا كان المسؤول يعني اذا كان قالوا ايش رب البيت بالدف ضاربا فما على اهل البيت الا الرف. يعني بالله عليكم يا الدولة ما تقدرش تحكم كذا، الدولة ما تقدرش تسير هذه الامور، الدولة كلها فاسد، الدولة كلها يعني سوء ادارتها للبلد، سوء إدارة في كل المجالات، ومن ضمنها المواقع الأثرية.
0: نعم للأسف احنا ما نشوفش دور وزارة السياحة ابدا، مش ظاهر يعني، احنا مستغربين فينهم. الو ندور عليهم ما فيش،
4: ما فيش معانا وزارة السياحة، ما فيش احنا، فين دور، فين تشتغل،
1: يدي تسيح برا بس هود الأهم.
4: طالعين نازلين، طالعين نازلين، فين الشغل، فين الشغل، فين الإنجاز؟ أنتوا لما تقولوا مقابلة يعني لو سمحتوا بالله قولوا له كم لك جالس في هذا المنصب، إيش اللي سويته يعود منفعته لهذا الشيء؟
1: والله بيطبق علينا ولا يرد عليه،
0: قد هم يردوش من الله،
4: على أن المسؤول اللي بتستضيفه ما رضاش يجي.
1: شوف
4: معناته الدنيا مخنباص.
1: شكرا جزيلا، الله يعطيك العافية،
0: إلى اللقاء.
1: شكرا
0: والله صراحة أزمة يعني للأسف.
1: اتصال آخر، يا صباح الخير، صباح السعادة.
5: يا هلا وسهلا، صباح الخير.
1: يا هلا وغلا بالصوت اللي اتصل بدري.
5: أيوة جامس وين بدري
1: ما شاء الله عليك.
5: بيت الصباح كمان يا يزيد، بيت الصباح
0: يا مرحبا.
5: شكرا قبل يا سيانا، شوفني السلف للموضوع دنيا على أسواد، دنيا على أسواد. يا أعتقد اليوم بشكل عام يعني إنه لا تبقي مناطق مرة يستعب فيها العشوائي. شوفي يا ديانا، شوفي دول الغرب ما شوفي
0: يعني، بس ممكن ترفعي صوتك مش واضح.
1: شوف الصوت،
0: صوتك مش واضح.
1: سالي عم تتصلي علينا على الجوال صح؟
6: أيوة.
1: شوي قربي كمان لأنه نشوف نسمعك بعيد.
6: طيب الآن تسمعين؟
1: الآن أيوة الآن نوعا ما. شكله عندك رياح صح؟
6: شوي يعني.
1: أوكي يلا.
5: الآن تسمعيني؟
1: ألو أول كان تمام يا سالي. طيب راحت سالي على مدار ما تساني الاتصال. يا سالي حاولي الاتصال معنا، ويا صباح الخير للمتصل القادم. الو
7: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا هلا وغلا.
7: يا هلا وغلا ديانا ويزيد.
0: يا مرحبا.
7: الله يسلمك.
1: كيفك يا اخت؟ احنا الحمد لله، وانت يا خاله كيفك؟
7: الحمد لله. اصلا ما يمسك يا بنتي بخط احيانا ما يمسك.
1: وإذا في أي حاجة قدو ناصر والسبب ما
7: ناصر أقول له بسوي الخشبة.
1: تسوي لك الخشبة يا ناصر. تفضل يا خالة.
7: المهم يا بنتي العشوائي بشكل عام أو المآثر
0: عند المواقع الأثرية، العشوائيات اللي يدخلوا المواقع الأثرية.
7: أيوة شفت حقا لما شفت كم البريهي لما بدأوا يبنوا، نحن عادوا كانت بعد الحرب عادي كانت سياحة يعني ساحة ما فيها أي بناء ولا أي حاجة، بدأوا الشيء ورث يعني يشتغلوا. اليوم احنا خرج ببرنامج الأستاذ نبيل نعم وقالوا بنهد وبنخليش بنفعل، واستوت المساحة هذه كل ابتنى. طيب يعني بعد الحرب برضو كانت إذا أجلك يا عدن حضرنا ذيك اليوم مهرجان ما كانش فيه، كانت فيه مقاومة عدن هاللي موجودة، ما كانش فيه بناء في داخل الصهاري عدن. بعد فترة قال واحد أجايبني بداخل عادل حط حق البرقين، وبرقوا نفس الحكاية يعني اتصلنا استنجدنا يعني أمنعوا البناء في داخل حرم الصهاري عدل. لا مجيد الرجال طلع على الأول والثاني، قالوا دحين الثالث مش نكمل لنا ما رحناش شامبي. أيوة يعني شفت كيف. طيب هذه الساعة اللي بتسواهي نفس الحكاية، بنو ديك اليوم كان المأمور كتبي عمر كتبي أيوة، وقال خلاص وقفنا وما فيش، هو كان قد كان بدأوا يرفعوهم خلاص أصبحوا يعني تحت يعني ما عاد رفعوش إلى فوق أعلى يعني وقفوا. الله أعلم له دحين رفعوا مش عارف مني كم لنا من رحش السواهي دامن برقوا كمان اللي فوق نفق السواهي جولد مور.
1: أيوة
7: ايوه برضو في هذه برضو قلنا يعني فهمتك يعني كنا يعني نتحدث فين الجهات المعنيه المسؤوله عن هذه الاشياء يعني اي واحد عادوا لبنا عادوا صلح هدوم مهما كان مهما كان يعني مهما كانت قوته يا بنتي مهما كان مهما كانت قوته هذه مكان يعني اثريه حافظ يعني بنونا الأجداد الأجداد يعني تهملي من قديم الزمان من قبل الفتوحات الإسلامية تهملي كيف سنة هذه يعني شوفي كيف يعني حضارة الإنسان كيف كان. يعني شفتي كيف يعني أنت لما تروحي تشوفي الصهاري تشوفي كيف الحجار اللي بتنس فيه، كيف الأشياء اللي تنس فيها، كيف يعني المعمار اللي استوى فيها. يعني تفكري كيف هذا الشخص اللي لا مخرج هندسة ولا خريج أي جامعة وبنى هذا المكان يعني تهمني. لكن ما فيش يعني العشوائي بسط. شفتي الأرض لما تسترش يعني هكذا العشوائي بكل مكان معدوس المكان أثرية يعني تهمني يا بنتي. لكن فين هنا إذا مثلا أنت وزير تعطي له ثلاث بالله عليك خلو صاحب يعني بعد كذاب صح ولا لا؟ أنا أعطي وزير واحد وحاسبه يعني أي شيخ الجهات المعنية يسافروا كل يوم مصر يروحوا مصر يعني وريدك شو في الأهرامات يعني فين الأهرامات وفين الناس تشوفه يعني بينهم إن كان أتخذ من السواهي لما كريتر
1: أي مسافة يعني
7: المساحة اللي الناس اللي تشوف الأهرامات يعني حتى ما على شو في على أي بناء على يعني خشب مطروح يعني لما يوروا الأهرامات يعني شفتي كيف. لكن ما حد يقدر يتحداهم لأن هذه يعني مصدر دخلهم مصدر يعني رمز بلادهم يعني حافظوا عليها مهما كانت من أجداد الأجداد برضه هي لازم تكون فخر لهم للجميع. لكن إحنا هنا خلاص من أجا بساط من أجا بساط من أجا بساط إذا خلوا مكان عشوائيا. طيب لا فعل يا ريت يا بنتي كان أشياء مخططة لكن أشياء كلها يعني عشوائية. حتى هذه الوحدة السكنية شوفي المشاكل اللي فيها شوفي يعني تهملك يعني شوفي مشاكل فيها مشاكل الدنيا والآخرة يعني حتى يا ريت متكاملة يعني الأماكن. لكن يعني زي ما دحين أنا أقول هذه الأماكن اللي ذكرته المفروض يعني من الجهة المعنية صفر العداد يعني يجوه يهدوا مهما كان قوته يهدوا هذا اللي بداخل يعني في الصهاري واللي فوق النفق واللي يشتي يبني يعني جنب الساعة تهملي.
0: قد هم داخل الساعة إشاد باقي
7: لا يعني شوف يا ابني في حاجات اسمها قوة في قوة الدولة. يعني أنت لما تشتي مثلا بقول لك حاجة ما تروحش بعيد دحين يعني في جهة معنية استوت فيها دحين جابوا مسؤولة وكذا جابوا آمن وجابوا دنيا وجابوا يعني افتهم لك كيف قدرتوا تدخلوا الشخص هذا في الجهة هذه المعنية وفعلتوا وجبتوا آمن وجبتوا كل شيء افتهم لك يعني هذه حاجة بسيطة لكن هذا معلم تاريخي يعني لازم تحافظ عليه. شوف اللي فوق مدرسة السلاطين اللي فوق يعني جبل حديد بدأت تتهدم بدأت اللي جنب القلاع برضو تتهدم يعني فهمنا ليش فين مؤسسة الآثار فين مؤسسة يعني جامعة عدن الآثار يعني فين التاريخ فين جامعة عدن فين طلاب جامعة التاريخ يعني فينهم يعني ما يشوف في مصر لما استوى في قليل بالأهرامات يعني قليل بدأت الحجار يعني الجامعة يعني طلاب الجامعة هم بنفوسهم يعني مع يعني علماء فرنسيين وأبوه يصلحوا يعني عادوا هذه الحجارة اللي بدأت تهدر. شفت كيف يعني هنا من يهتم بآثاره ومن يقول لك شوف اللي ما له ماضي ما له حاضر
0: أكيد
7: صح ولا لا
1: أكيد.
7: هذا هم يعني الآن شوفي ما لهم حاضر يعني هم مقدرين في كل العالم لأن ما لهم حاضر ما حافظوا على ماضيهم تهملك يا بنتي.
1: شكرا جزيلا
0: على هذه الكلمات وعلى مشاركتك. شكرا جزيلا وصدق قالت كلام حقيقي ونحن نتمنى انه يحل الموضوع لان الناس الجماعه انا نزلت قبل يومين قدهم بالساعه والله يعني الحوش كذا شيز داخل لما عند
1: تنزل الساعة. مره ثانيه يزي لازم تدق الباب عشان تدخل تشوف الساعه
0: وكذا شكله ثاني مره بكون لست اذن منهم علشان ادخل اشوف الساعه
1: يعني المفروض هذه ملكية عامة ملكية الجميع المفروض يحافظوا عليها. الفكرة انه بعض الاشخاص يا يزيد بيقول لك انا اشتريت ايش اشتريت من اجا وباع
0: وعدول لما تدخل الساعة تصور تدخل شي تصور يتفرقوا لك كذا بنص عين كأنه حقهم المكان والله
1: لا لا لا لا.
0: كأنه حقهم الساعة كذا ورثوها وراثة
1: وصل الموضوع لوقاحة عالية جدا. طب الجهات المعنية وينها يعني المحافظ ألو وينك الاثار اللي في عدن وين بتروح يعني؟
0: انت دائما تحمل مسؤوليه السلطه المحليه اولا قبل المحافظ، من ثم وزاره السياحه مكتب وزاره السياحه، من ثم المحافظ، بعدين رئيس الدوله بالتتالي. اول شيء فين السلطه المحليه؟ فين مأمور التواهي؟ فين مغيب من هذه الامور؟
1: طب معنا اتصال، نقول الو. يا صباح الخير.
8: الو، صباح الخير، صباح العافيه.
1: صباح السرور والعافيه على قلبك.
0: يا مرحبا.
8: يسعد صباحك ديانا، صباحك يزيد،
0: صباح يسعد صباحك ناسة. كمان
8: واحلى شيء لما تجتمعوا ديانا ويزيد، احلى اثنين صراحه قريبين لقلوبنا والله.
1: شكرا الله شكرا. الله يعطيك العافيه.
8: الله يعطيكم العافيه فعلا والله العظيم، اني فعلا تدخلوا للقلوب كل صباح وكل فتره ببرامجكم الحلوه الى قلوب كل بيوتنا، وتريحوا على بالنا ومساحه تنفس شويه على الاوضاع اللي احنا فعلا والاشياء اللي بنشوفها شيء بالراس فعلا والله.
1: هذه شهاده نعتز فيها
8: والله العظيم. موضوع اليوم يا ديانا ويزيد، يعني فعلا اقدر اقول لك انه يعني اذا كان القدوه او المسؤول متغيب او يعني متساهل او متجاهل، فكيف يعني كيف ان احنا بنوصف الموضوع باي صفه او باي قول نقوله؟ يعني انت في بيتك كاسره يعني تكون الاب والام هم قدوه لخراب اي شيء في البيت. يعني اذا كان ابوك وامك شفتيه متساهل في رمي الزباله الله يكرمكم، في تكسير باب، في تكسير حنفية وما يصلحهاش، خلاص يصبح الطفل انه متعتر يقول لك انا بسوي، انا بدخل، انا بخرج. هكذا هي هو مسؤولينا، يعني من محافظ الى سلطه محليه زي ما ذكرت يزيد، الى وزير، الى كل واحد من هرم السلطه متساهل ويرمي ثقل على الاخر، او قد يكونوا متساهمين وياخذوا حقهم او يعني يقبضوا مبالغ مادية معينة على هذا الشيء، مثل مسألة الغاز، مثل مسألة المواضيع الباخية اللي بيتم فيها فساد وبيتم فيها تقسيم كعكة معينة وهم موجودين كلهم. لأنه أنا إذا أنا مسؤول، حتى لو أنا مدير مكتب أشغال أو مدير مكتب سلطة محلية في تواهي أو في أي منطقة فيها أثر أو فيها شيء مهم جدا وشفت فيه عطال، بتكلم بيكون لي أثر، غيري بيحسوا بهذا الشيء. لكن إحنا منبطحين كلنا ونسكت يعني على هذا الشيء اللي نشوفه دائما يتفاقم، يعني أيوة. آثارنا، أشياءنا تروح، قيمتنا الإنسانية يا يزيد وديانا. إحنا كناس كمجتمع وصل 2026 الناس تبني وتطلع الفضاء، ونحن نحارب على ساعة أو على معلم نشتي نحافظ عليه كقيمة لنا أثرية وثقافية جزء من هويتنا كمجتمع يمني. وين المسؤولين في هذا الوضع اللي هم يا أنهم يقفلوا تلفوناتهم، يا أنهم إيش بيقولوا يا ديانا ويزيد، إيش بيتكلموا بالله، إيش بيقولوا يعني مخزي معيب إنه نحن نسألهم ليش فعلتوا كذا، إيش بيقولوا؟ بيقول لك إن أنا خلاص مشيتها للمسؤول والمتنفذ الفلاني، بيقول لك إنه البلاد ضايعة، نفس الكلام اللي نسمعه دائما، هذا يقول أنا بطلع بملي كل شيء، البلاد ضايعة، وده بيقول هذا البلاد ضايعة، وده بيقول ليش بعمل سعيد، وده بيقول ليش عمل علي، وده ليش يقول عبد الرحمن وده عبد السعيد. يعني أصبحت الدنيا عشوائية في كل شيء، ونحن بدأنا بالعشوائية في أكواخ، في أكشاك، في مساحات بسيطة سكتنا عليها، واضطر الموضوع يكبر إلى العشوائية. طوروا. الموجودة في كل مكان، آبار، كهرباء، مياه، بنية تحتية، بيارات، كلها أصبحت عشوائية في عشوائية، وكبر الموضوع أكبر من حده مع الأسف، يتوسع يوما عن يوم. مش عارفة يمكن يوصلوا لبيوتنا بعدين يبنوا في صغوفنا أو شلوه، فمش عارفة لفين نوصل.
0: الله يستر والله مش بعيد.
8: للأمانة يزيد والله، يعني لدرجة البجاحة وصلت فين؟ يعني هذا شيء مش من حقك، معلم تاريخي ما لقدش تبني اللي في هذا المكان،
0: مدري كيف
8: حد من المسؤولين. لا، وإذا المسؤول عجبه منطقة الفلاني بياخذها، وإذا المسؤول الفلاني عجبه فوق الجبل الفلاني عشان يشوف الأرض لما يخزن ولما يعني ينبسط بيشلها، باقي خليه بيبسطه على البحار، باقي لو في شوية بياخذ الهواء. يعني وين العقل بالموضوع؟ لأنه فعلا حصل أنه حطوا المسؤولين اللي هم مش ذو كفاءة ويستهلوا المكان اللي هم فيه، مع الأسف مش أذكر يعني مسؤول معين أو شيء، لكن الأكثر
0: معروفين.
8: أكثرهم يا ديانا يا ديانا خلاص. نعم. للأمانة نحن مش أغبياء، مواطنين ما شاء الله، شوفوا أنتم كيف، شوفوا نحن كيف كمواطنين، نفهم كل صغيرة وكبيرة، بس نتمنى أنه يعني يوصلهم قليل من الكلام اللي نحن نقوله، ويشعروا بقليل من العيب والخزي والله العظيم. يعني
0: نعم. حتى لما نستضيفهم يعني ما يكونش معهم إجابات، يجلس يعطي لك كلام إنشائي تعبيري كأنه بحصة تعبير، يعني كلام
8: ويخرج من الموضوع.
0: أيوة، لا يجيب ولا يودي، يعني أنت تسأله سؤال واضح إيش اللي حصل، ما هي الأسباب، يقول لك كلام ثاني. يعني أكيد. بنفس المسؤول مش عارف كيف يتكلم.
8: أكيد، لأنه اللي عنده جرأة إنه يتكلم هذا الإنسان الحقاني والمسؤول عن كلامه اللي هو الصادق. أما بنا مسؤولين كلهم بيكذبوا وكلهم فسدة، بيعجبهم بس اللي يدخلوا على التواصل يعطوك البات بس على قولتك إنشائية وتسكيتية وترقيعية فقط علشان يحافظوا على منصبهم. عموما أخيرا أختم كلامي وأقول يعني الوطن يعني يستاهل إن إحنا نعيش فيه كلنا، والوطن يستحق ناس تستاهل أصلا، أما أنتم ما تستاهلوا الوطن والله هذا أبدا أبدا أبدا.
0: نعم. شكرا جزيلا على هذه الكلمة وعلى هذه المشاركة القوية، أحييك عليها، شكرا جزيلا.
1: طب ناصر نروح عندك لفاصل ثم نعود.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الكرام لاستكمال ما تبقى من حلقتنا لهذا اليوم، والتي تحدثنا أو ما زلنا نتحدث عن البناء العشوائي في يعني في الأماكن الأثرية خصوصا في عدن. البعض المتصلين مستمعينا في بداية البرنامج تحدثوا عن الإهمال الحاصل لآثار بعض المحافظات كمحافظة لحج التي تحتوي العديد من الآثار، ولكنها مهملة من قبل الجهات المعنية، وهي ربما يعني ظاهرة البناء العشوائي لديها أكثر بكثير من مدينة عدن. واليوم نشهد عدن مستمعينا بربما معالمها التاريخية المعروفة التي كنا نزورها وما زلنا نزورها، قد تغير وجهها المعماري مع الأسف الشديد بسبب البناء العشوائي الممتد. قبل أسابيع ربما أو قبل أسبوع تقريبا كان هناك ربما بناء يعني في بقعة هي مخصوصة أصلا لمعبد أحد المعابد الهندية أو اليهودية تقريبا، ما أذكر الأمانة في كريتر. فاليوم نعود ونتحدث ربما عن مبنى آخر أو عن معلم آخر، واللي هي ساعة لتربينغ أيضا في قلعة صيرة. ربما ازداد البناء العشوائي تحت القلعة شوي، بيطلعوا للقلعة مع الأسف الشديد، يعني مؤسف جدا. أيضا بالنسبة للصهاريج في صهاريج عدن ربما ازداد البناء العشوائي، يعني كما نرى أنه حتى الجبال طلعوا فيها يا يزيد وبنوا هذه البنايات. وطبعا أنا ويزيد كنا نتحدث أنه فعلا الذين يقومون بهذه الأعمال يكونون خارج مدينة عدن، يعني فعلا فأي شخص ربما عاش هنا مستحيل أنه بيجي ويسلط وقع على أرض أثرية،
1: بيحترم آثار مدينته، لو هو يعني يحترم عدن ويقدرها بيحترم مواقعها الأثرية، بيحترم حرمة المكان
0: لأنه عارف قيمة هذا الشيء. لكن الناس الداخلين على هذه المدينة بأي مكان بيقول لك الآن أثر، إيش يعني؟ ما الناس أصلا تركوه قديم، ليش
1: لا
0: يعني؟
1: عادوا في ناس بتقول لك إيش، تقول لك ساعة لتلبني حق الكفار، بريطانيا اللي بنتها، نعم ليش تعتزوا فيها، هذه حق الكفار. يعني أحيانا الصراحة لقي تعليقات أنصدم منها صدمة،
0: وهذا يعودنا إلى بداية رسالتنا الصباحية يا يزيد.
1: العلم
0: التعليم والجهل، الناس الجهلة مستمعين بتخرب وبتدمر، وما يعني الأمانة ما يكون عندهم مسؤولية وما عندهم حس، ما عندهم ضمير ولا شيء. ليش؟ لأنه خلاص الجهل قد عمى عيونهم، وإلا المفروض أي شخص عاقل ما بيقول هذا الكلام إطلاقا.
1: أكيد
0: يعني
1: مفروض.
0: وتقسيم الكفار والمسلمين هذه لوحدها قصة، احنا كل يوم عم نعيش مع هذا التقسيم، يعني مع الأسف الشديد مؤسف جدا ما وصلنا إليه من جهل عمى القلوب.
1: الناس تتكلم عن أزمة الغاز، شلون نتكلم عن أزمة الغاز يا جماعة؟ تكلمنا عنها كثير وبنزيد نتكلم، نوعدكم أكيد بنتكلم
0: تقريبا
1: عنها.
0: في أخبار تقول إنه بيوصل أو قد وصلت،
1: هنا موجود توزيع آلاف اسطوانات الغاز المنزلي على عدد مديريات عدن، هذا في صحيفة عدن الغد تجدونه بالصفحة الرئيسية.
0: أيضا ربما شو اسمه في توزيع أيضا للمحطات الحكومية والمحطات بالوكالة يعني الغاز، فإن شاء الله يا رب تنحل تماما مشكلة الغاز، لأنه بدأت حاليا حبة حبة تعود المياه إلى مجاريها وإلى الأوضاع بشكل طبيعي جدا. نذهب الآن إلى قراءة التعليقات في الواتساب. هنا مها محمد علي بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح جميل لمن كان حضورهم سببا لتفاؤلنا، صباح المحبة لمن يزرعون الأمل فينا، صباحكم نور وسعادة وخير وعافية للمذيع ديانا والمذيع يزيد المخرج المبدع ناصر، صباحكم ابتسامة تغرس في قلوبنا الأمل والتفاؤل ويسعد صباحك، وشكرا على هذه الكلمات. وأكيد أنتم بتعطونا تفاؤل وأمل وسعادة كبير بهذا الصباح ويردكم لنا. طيب أيضا
1: أنا لا يوجد لدي تعليقات،
0: أروح على البثنا المباشر اليوم لازم يقرأ يزيد.
1: طيب نزار صادق الحاج يقول أهلين فيكي، أهلا فيك. ومن كمان شكري باجسير يقول يسعد صباحكم بكل خير وصحة وسعادة دائمة يا رب، ديانة ويزيد وناصر وكافة طاقم راديو.

0: معبد الهندوس في كريتر أصبح موقع قمامة ورشة سمكرة. واو. أيضا إلى نجيب محمد الناعري كتب لنا تصبيحة جميلة، قال في قانون الصباح لا تقرأ ما يزعجك ولا تسمع ما يعكر مزاجك ولا تتحدث مع من لا يروقك، كن انتقائيا بكل ما تستطيع، صباح الخير. وفي قانون الصباح اشرب قهوتك على مهل، فالعجلة لا تصنع يوما جميلا والسكينة تصنعه، امشي على خطى خفيفة كأنك لا تحمل فوق كتفك إلا الحلم، سامح سريعا انسى أسرع، فالقلب الذي يملأ بالعتاب لا يجد مكانا للفرح، قل الحمد لله قبل أن تشتكي، وقل بإذن الله قبل أن تخطط، وقل كفني الله قبل أن تخاف، واختر لنفسك بداية تليق بك، بداية بلا ضجيج بلا مقارنات بلا دراما، بداية تقول لك أنت تستحق يوما هادئا، صباحك قرار، قرار أن لا تسمح لأحد أن يسرق صفوك، قرار أن تكون أنت سيد مزاجك، وقرار أن تبدأ بنفس رضية وقلب مبتسم. وجميلة هذه الكلمات يا نجيب، شكرا لك. أيضا
1: لا يوجد
0: في تقريبا، بس مش ظاهر عندك، في أبو خالد حلصم بيتعبني يزيد يا جماعة لازم أوريه له التعليقات. طيب هنا تقريبا شكري باقسير، قريت تبع شكري. شوي جماعة احنا جالسين نرسل يزيد التعليقات. طيب
1: طيب في تعليق يقول من إخلاص ناجية، صباح الخير والرضا عليكم ديانا ويزيد. وتقول إخلاص أيضا، الحياة هي مدرسة والجامعة هو الحياة. وتقول أيضا إخلاص، جدت عيالي لأبوهم إنسانة أمية وخرجت عيالها كلهم دكاترة، في الأم مدرسة ما شاء الله. الله يسعدك على هذه التعليقات، شكرا جزيلا. وشكري باجسير يقول يسعد صباحكم بكل خير وصحة وسعادة دائمة يا رب ديانا ويزيد وناصر وكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام، وتحياتي لكم جميعا. وتحياتنا لك أيضا على هذا التعليق، وشكرا جزيلا على متابعتكم الدائمة. وبكيل عبد العزيز النوفي يقول صبحكم الله بالخير جميعا طاقم العمل، وأخص بالذكر الأخت ديانا سلطان والأخ يزيد، بنصبح لبرنامجكم، فعلا طرقتم باب من الأبواب الأكثر تركيزا، في العلم نور والجهل ظلام، فالعلم يبني بيوتا لا أساس لها والجهل يهدم بيوت العز والشرف. شكرا جزيلا يا بكيل على هذا التعليق. وأيضا لدينا ياسين العابد يقول صباحكم ورد وفل حجيد يانا ويزيد، يا مرحبا فيك وشكرا على الفل. وكمان أبو خالد حلصم يقول الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية المعالم هي: 1- عمل سور طيني على حدود المعالم مع أخذ بعين الاعتبار حرم لهذا المعلم. 2- تعيين حراسة ويفضل منهم يقطنون بالقرب من هذه المعالم. 3- تنسيق العمل بين مكافحة العشوائيات والجهات المسؤولة. 4- السلطة المحلية يتطلب وجودها على أرض الواقع لحماية هذه المعالم. صح، مفروض بس إيش نسوي للأسف، يعني احنا نتمنى انه السلطة المحلية يعني يصير عندهم دقة ولا نبض ولا يحسوا قليل بالموضوع. يعني واحد نعم. ما بيحس بقيمة الشيء الا لما يضيع منه، بعدين لما نرجع نخسر هذه المعالم بنرجع نقول اوه
0: نشتري لهم جهاز نعاش. امان الحمي بتقول الدنيا لا تطيب الا بذكر الله، والآخرة لا تطيب الا بعفو الله، والجنة لا تطيب الا برؤية وجه الله. صباح الخير، صباح على ديانا وجميع المشاركين. من امان الحمي وانا عم بصب عليك وجميع المشاركين، ويزيد وناصر عم بيصبحوا عليك.
1: صباح الخير.
0: نعم عبد الواحد محمد صبح لنا، وحنين العزيزة صبحت لنا، وصباح الخير تقول صباح الخير لكل قلب أشرق مع شروقه ومجدد، لكل قلب تتفتح له أزهار الوجود، لكل قلب يتأمل حلمه وينتظر تحقيقه، لكل قلب ينبض بابتسامة للحياة. يسعد صباحك يا حنين، شكرا على هذه الكلمات. أيضا أم قاسم عم بتصبح عليها، صبحت علينا، وكذلك أم يزن وعواض وشكري ونجيب محمد وأيضا أبو خالد هنا وأذكار وأم قاسم، كلهم يعني يرسلوا لنا في الواتساب
1: رسائل صباحية. نعم، لطيفة
0: رسائل
1: وجميلة
0: فعلا، وإحنا عم نصب عليهم. وتقريبا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة.
1: نعم لكم.

0: وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. وقبل ما نمشي نقول لكم يا جماعة، هذه معالم أثرية لازم نحافظ عليها، وأبناء عدن وحدهم فقط، أبناء عدن فقط اللي بيفهموا قيمة هذه المعالم، ويعني قد إيش هي مهمة لنا وإيش تعني لنا. ما بيقول هذه حق مدري من، هذه مش مهمة، هذه لا. والإنسان المتعلم، الإنسان الفاهم اللي عنده علم ويعني عقل سليم، بيفهم قيمة هذه الأشياء كمان. فاليوم عشان كذا أنا ذكرت العلم في بداية الحلقة، وكمان فتحت هذا الموضوع علشان أهميته وكيف إنه في ناس تجاهله. صح، رغم كل الأزمات اللي إحنا نمر فيها الآن من ناحية الغاز والكهرباء والحماة والبهذلة، بس برضو ما نتجاهلش هذه القضية وما نتكلمش فيها. يعني لا، لازم قليل قليل نتكلم بكذا وكذا وكذا، من كل الجوانب نتحدث عن عدن ونشملها، حتى نغطي ونسلط الضوء على جميع القضايا المتواجدة في البلد، ونفتح لكم دائما مساحة عشان تعبروا عن آرائكم وتتكلموا معنا وتفضفضوا كمان.
1: فعلا كفى وفيزيد، هذه الحلقة انتهت. غدا حلقة نهاية الأسبوع، انتظرونا عند 8:30 صباحا. إلى ذلك الحين كونوا بخير، وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: يا سارقا قلبي أتتك جوارحي طوعا بلا أمر ولا استئذان، فأنا الذي أهملته وتركته كنزا للص هواك حين أتاني. فارفق به ما دمت تملك أمره، واحفظه حفظ الصدر للرئتان. وإذا لقيتك فاعطنيه دقائقا ليجدد الحب به شرياني. فإذا قضيت فخذه مني راضيا، سبحان من دونه أحياني. وإذا لقيتك لا تسأل عن حالتي، فملامحي في الشوق خير بياني. الدمع والليل الطويل تركتني، وتقول لي في البعد ما أضناني. عجبا عجبا لأمرك، كيف عن حالي تسل؟ أولم تكن في البعد من أرداني؟ عجبا لأمر العاشقين، لما أرى لا يكره المجني عليه الجاني. دع عنك ما قد فات واسمع ما يلي، فالعمر مهما طال طول فاني. داوي المسامع بالكلام وداوني بالوصل، إن فراقنا أعياني. في ليلة قمرية كي أحلف أني رأيت بليلة قمراني، واسمع عيوني كلما لاقيتني، فأنا عيوني في اللقاء لساني.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
8: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر،
7: بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-3846-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
0: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
0: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
0: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
0: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
0: مستقبلك يبدأ من هنا.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بين دول. أرسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بين دول حول أموالك بثقة وأمان. بنك بين دول، شريكك في النجاح.

مجلس القيادة الرئاسي يقر المزيد من إجراءات الردع المتكامل ويؤكد جاهزية القوات المسلحة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يترأس اجتماع لجنة المناقصات ويقر ترسية مشاريع خدمية وتعليمية. الوكيل برباع يترأس لقاء موسعا واجتماعا للمجلس التنفيذي بمديرية السوم. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسية. أكد مجلس القيادة الرئاسي أن الدولة ماضية في جهودها لاستعادة مؤسساتها وفرض سلطتها على كامل ترابها الوطني وإنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأكد مجلس القيادة في اجتماع له اليوم برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس وبحضور جميع أعضائه، أكد جاهزية القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية كافة للقيام بمهامها الدستورية. وكرس الاجتماع لمناقشة تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية والخيارات الاستراتيجية للدولة في مواجهة التصعيد المستمر للميليشيات الحوثية على طريق جهود استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. واستمع المجلس إلى إحاطات وتقارير حول المستجدات الميدانية ومستوى الجاهزية في مختلف الجبهات والتحديات والهجمات الإجرامية التي تستهدف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، مشددا في هذا السياق على اتخاذ كل التدابير المشروعة والضرورية لحماية المواطنين والمنشآت السيادية والمصالح الوطنية. وأشاد مجلس القيادة الرئاسي بالكفاءة العالية التي أظهرها أبطال القوات المسلحة والأمن بمختلف تشكيلاتها لردع موجة التصعيد وقدرتهم على إفشال هجمات الميليشيات. وأشار الاجتماع إلى أن العمليات الناجحة للقوات المسلحة خلال الأسابيع الماضية بعثت برسالة واضحة بأن زمن استباحة المدن واستهداف المدنيين والمنشآت الوطنية دون كلفة قد انتهى، وأن أي تصعيد جديد ستكون له تبعات مباشرة على الأدوات المستخدمة في تنفيذه. ووجه المجلس بإبقاء الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية عند مستوياتها القصوى وتعزيز إجراءات الحماية والإنذار المبكر واستمرار الردع المتكامل. وفي الجانب الاقتصادي، أقر مجلس القيادة الرئاسية المضي في استكمال استعادة وظائف الدولة السيادية ومواردها وتعزيز سيطرتها على المنافذ والإيرادات والخدمات الوطنية ومكافحة شبكات التهريب وتمويل الإرهاب وفق مسار مدروس يحمل المواطنين والقطاع الخاص والمدخرات والتحويلات المشروعة، ويضمن عدم الإضرار بإمدادات الغذاء والدواء والسلع الأساسية. وشدد مجلس القيادة الرئاسي على أن الدولة ستضرب بكل حزم أي محاولة للتواطؤ مع شبكات التهريب وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، موجها الأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية كافة لملاحقة المتورطين والميسرين والمستفيدين من أنشطة التهريب أيا كانت مواقعهم أو صفاتهم، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو إخلاله بواجباته بما يحمي الاقتصاد الوطني وموارد الدولة. وجدد مجلس القيادة طمأنته المواطنين في المناطق كافة الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات بأن معركة الدولة هي ضد مشروع الانقلاب والسلاح خارج مؤسساتها وليست مع منطقة أو قبيلة أو مذهب، مؤكدا هذا الصعيد التزام الدولة بحماية الملكيات الخاصة والوظيفة العامة وحقوق المواطنين ومنع أعمال الانتقام والفوضى والإقصاء والتهميش. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي خالص التعازي وصديق المواساة إلى صالح كرامة حميد علوى عضو المجلس المحلي بمديرية التريم وخالد كرامة علوى وإلى أفراد أسرة آلي علوى كافة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى ولدهم كرامة حميد علوى أحد أبرز رواد لون
أحد أبرز رواد لون البني مغراه التراثي في تريم وحضرموت. وأعرب الخنبشي عن بالغ حزنه برحيل الفقيد الذي أفنى جانبا من حياته في خدمة الموروث الشعبي وأسهم على مدى عقود في الحفاظ على لون البني مغراه التراثي في تريم وحضرموت، مشيرا إلى أن رحيل الفقيد يمثل خسارة لأحد المهتمين بالموروث الثقافي، مؤكدا أن ما تركه من إرث سيظل حاضرا في الذاكرة الشعبية الحضرمية، مبتهلا إلى المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلى ذلك ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بمدينة المكلا اجتماعا للجنة المناقصات بالمحافظة بحضور أعضاء اللجنة من وكلاء المحافظة ومدري العموم للمكاتب التنفيذية والجهات المعنية. وأقرت اللجنة ترسية مناقصة مشروع إدخال خدمتي المياه والصرف الصحي الريفي إلى مدينة ميفع السكنية على مؤسسة سعيد بن سلمان للمقاولات باعتبارها أقل العروض المستوفية الشروط والمواصفات الفنية. كما أقرت اللجنة اعتماد وثيقة مشروع توريد أثاث مكتبي ومدرسي وتجهيزات لمدارس التعليم العام وإنزال المشروع في مناقصة عامة بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية. كما أقرت اللجنة كذلك وثيقة مشروع إنشاء وبناء ملاحق خدمية للكلية الصناعية بالمكلا وإنزاله في مناقصة عامة بهدف دعم البنية التحتية والخدمة للكلية. وناقش الاجتماع سير العمل في عدد من المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة ومستوى الإنجاز والصعوبات التي تواجه بعضها، حيث شددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والبرامج الزمنية المحددة بما يضمن تنفيذها بالجودة المطلوبة. كما اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي على الاستعدادات والترتيبات الجارية لافتتاح كلية مجتمع حضرموت الدولية المقرر تدشينها في سبتمبر المقبل بما يعزز مسار التعليم التطبيقي والتخصصات الحديثة التي تلبي احتياجات سوق العمل. جاء ذلك خلال لقائه عميد الكلية الدكتور ربيع العوب الثاني الذي استعرض رؤية الكلية وبرامجها التعليمية والتخصصية، وأكد الخنبشي أهمية هذه المبادرات التعليمية والاقتصادية في بناء قدرات الشباب وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وتهيئة بيئة تعليمية ومهنية تواكب التحولات المتسارعة في مجالات التقنية والطاقة والإدارة، مشيدا بالجهود المبذولة لإنجاح مشاريع التعليم التطبيقي وحاضنات الأعمال في حضرموت. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن طارق الصالح أن معركة الحديدة وتهامة وشرط الساحلي تتصدر جبهات المعركة الوطنية ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، مشيرا إلى أن المواجهة تشمل أبعادا عسكرية وسياسية واجتماعية وثقافية ودينية. جاء ذلك في كلمة الله خلال لقائه عبر الاتصال المرئي قيادة السلطة المحلية بمحافظة الحديدة بحضور المحافظ الدكتور الحسن طاهر، حيث أكد طارق صالح إن القوات في الساحل الغربي أصبحت أكثر جاهزية، مؤكدا وحدة مختلف التشكيلات العسكرية في مواجهة الحوثيين، وداعيا أبناء تهامة والقيادة الاجتماعية إلى عدم الخوف من قوات التحرير القادمة. واتهم طارق صالح الحوثيين باستغلال ميناء الحديدة لتهريب الأسلحة وتطوير قدراتهم الصاروخية والطائرات المسيرة، محذرا من استمرار تهديد الملاحة الدولية وطرق التجارة مدام التهريب عبر الساحل قائما. كما دعا إلى توحيد الصفوف السياسية والاجتماعية والعسكرية ومنع تهريب المعلومات والتحركات العسكرية، كما حذر من التعاون مع الحوثيين أو تجنيد الأطفال، مشددا على أن مكان الطفل هو المدرسة. واختتم عضو مجلس القيادة بالتأكيد على ضرورة التكاتف خلف القوات قائلا إن النصر قادم والنصر قريب مع وحدة الصف والإرادة الوطنية.
أكد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني إن التصعيد الحوثي الأخير يكشف بوضوح عن استهداف الميليشيات الإرهابية مقاومة الحياة والاقتصاد الوطني وسعيها إلى تحويل الأراضي اليمنية والمواني والممرات البحرية إلى أدوات تخدم مشروعا إقليميا يتجاوز حدود البلاد. وقال إن استهداف ميناء المخا تحديدا يمثل تطورا بالغ الخطورة، مشيرا إلى أن الحكومة تعاملت مع هذا التصعيد بوصفه تهديدا متزامنا للأمن الوطني والاقتصاد اليمني والأمنين الإقليمي والدولي. وحذر دولة رئيس الوزراء في حوار أجراه مع صحيفة الشرق الأوسط من أن اليمن لن يبقى مساحة مفتوحة أمام مشروع عابر للحدود، مؤكدا أن الدولة ستواصل بناء قدراتها لحماية شعبها ومؤسساتها ومصالحها. وأوضح دولة رئيس الوزراء أن الحكومة تتعامل مع حماية المنشآت بوصفها جزءا من الأمن الوطني. كما شدد الزنداني على أن التنسيق اليمني السعودي يقوم اليوم على أساس أعمق من مجرد مواجهة ظرفية لتصعيد عسكري وحول احتياجات حكومته. قال رئيس الوزراء إنها تتمثل أولا في استمرار الدعم السياسي، ثانيا في دعم قدرات الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والاقتصادية، وثالثا مساندة جهود الحكومة في حماية المنشآت الحيوية واستعادة قدرتها على إنتاج مواردها وتصديرها. وختم دولة رئيس الوزراء برسالة قال فيها أنه ينبغي أن تدرك الميليشيات الحوثية ومن يدعمها أن اليمن لن يبقى مساحة مفتوحة أمام مشروع عابر للحدود، وأن الدولة اليمنية ستواصل بناء قدراتها لحماية شعبها ومؤسساتها ومصالحها. رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة رفع تصنيف الجمهورية العربية السورية الشقيقة من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معدة ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار. وأكدت وزارة الخارجية موقف بلادنا الثابت والداعم لكل ما من شأنه مساندة سوريا وشعبها الشقيق في تجاوز تداعيات المرحلة الماضية وتعزيز دورها الفاعل إقليميا ودوليا بما يخدم مصالحها ويحفظ سيادتها ووحدتها وأمنها واستقرارها. أطلق مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء منصة إلكترونية لتتبع المعاملات في خطوة عملية ضمن مسار التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة وتوجهها نحو تطوير وتحديث آليات العمل الإداري والاستفادة من التقنيات الحديثة في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتيسير الإجراءات وتعزيز الشفافية. وفي حفل التدشين الذي حضره مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش والأمين العام لمجلس الوزراء محمد باهبري، جرى تقديم عرض حول المنصة والخدمات التي تشملها وما تمثله من نقلة نوعية في آلية متابعة المعاملات لدى مكتب رئيس مجلس الوزراء، إذ تتيح للمواطنين والشركات والمؤسسات والجهات المختلفة معرفة مسار معاملاتهم وحالتها الحالية إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر المختصة أو الحضور للاستفسار عن مراحل إنجازها. هذا وتستهدف المنصة تقريب الخدمة والمعلومة من المستفيد وتمكينه من متابعة معاملته من أي مكان وفي أي وقت بما يوفر عليه الوقت والجهد ويعزز الثقة في الإجراءات الحكومية من خلال إتاحة معلومات واضحة حول مسار المعاملة. ناقش اجتماع مشترك عقد في العاصمة المؤقتة عدن سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتي الصناعة والتجارة والتعليم الفني والتدريب المهني بما يسهم في موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وتطرق الاجتماع الذي ضم وزيري الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور المهري إلى إمكان عقد لقاء تشاوري مع القطاع الخاص وتعزيز التوعية بأهمية التعليم الفني والمهني في تلبية احتياجات سوق العمل ورفده بالكوادر الوطنية المؤهلة بما يسهم في الحد من البطالة وتقليص الاعتماد على العمالة الخارجية، إلى جانب بحث أوجه التنسيق بشأن المعهد الصناعي والتجاري الذي تعمل وزارة الصناعة والتجارة على تجهيزه.
ناقش اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الصحة والعامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ناقش مستجدات الوضع الوبائي الراهن ومستوى الاستجابة والإجراءات المتخذة لمواجهة عدد من الأمراض والأوبئة وفي مقدمتها الإسهالات المائية الحادة. واستعرض الاجتماع الوضع الوبائي للملاريا وحمى الضنك والتدخلات المنفذة للحد من انتشارها وتعزيز قدرات القطاع الصحي على الاكتشاف المبكر والاستجابة الفاعلة. وأكد وزير الصحة أهمية استمرار التنسيق مع منظمة الصحة العالمية وشركاء القطاع الصحي كافة بما يضمن توحيد الجهود وتوجيه الموارد والإمكانات نحو الأولويات الفعلية للقطاع الصحي، خصوصا في ظل التحديات الصحية والإنسانية التي تواجهها البلاد. ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة في دورته الاعتيادية برئاسة محافظ المحافظة عوض العولقي مجموعة من التقارير النصف سنوية المرتبطة بأداء عدد من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية بالمحافظة وسبل معالجة التحديات التي تواجهها. وجرى خلال الاجتماع مناقشة تقارير عن مكاتب الزراعة وهيئتي المصايد السمكية والشؤون البحرية والنقل وشؤون تنظيم النقل البري بالمحافظة، ودعا تنفيذ شبوة إلى تبني تدخلات أكثر استدامة في هذه القطاعات الحيوية والعمل على حماية الأراضي الزراعية ومساندة المزارعين والعمل على إدراج المحافظة في مشاريع التنمية الزراعية الممولة دوليا شريطة إشراك السلطة المحلية في التخطيط لها، مؤكدا أهمية إعادة ترتيب عمل الأطر والجمعيات السمكية والتحقق من مدى قيامها بمسؤولياتها تجاه الصيادين والقطاع، إلى جانب تعزيز الإجراءات في المحافظة على الموارد البحرية ومنع استنزافها. وشدد تنفيذ شبوة على ضرورة ضبط حركة النقل وتطبيق القواعد المنظمة لنشاطها وتحسين مستوى خدمتها وتوفير اشتراطات السلامة العامة لها. ترأس وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء جمعا بربع اليوم بمديرية السوم لقاء موسعا بالشخصيات الاجتماعية والوجهاء للاطلاع على احتياجات المواطنين. وعلى هامش هذه التحركات ترأس الوكيل اجتماعا للمجلس التنفيذي لبحث معالجة التحديات الخدمية بالمديرية. ناقشت ندوة فكرية وتوعوية نظمها برنامج التواصل مع علماء اليمن توظيف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني المولد النبوي في خدمة أهدافها وأجندتها الطائفية. وتناولت الندوة التي تأتي ضمن جهود البرنامج التوعوية والدعوية الرامية إلى ترسيخ منهج الوسطية وتحصين الأجيال من الأفكار المتطرفة وحماية العقيدة من الاختراقات الطائفية الهدامة من خلال 4 أوراق عمل تناولت جملة من الأبعاد الشرعية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتوظيف ميليشيا الحوثي المولد النبوي، إلى جانب دور العلماء والدعاة في مواجهة هذا التوظيف الطائفي وكشف أثاره على المجتمع اليمني. قال الإعلام العسكري في ألوية المقاومة الوطنية التابعة للقوات المسلحة إن مدفعية وطيران المقاومة الوطنية المسير تمكن من تحييد أكثر من 33 عنصرا حوثيا بينهم قيادة ميدانيون خلال الساعات الماضية إثر استهداف مواقع كانوا يتمركزون فيها جنوب الحديدة. وأضاف الإعلام العسكري في بيان أن الضربات استهدفت عدة أهداف لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، بينها مراكز قيادة وسيطرة وتجمعات مسلحة لما يسمى اللواء العاشر قدس. وأكد الإعلام العسكري أن الضربات حققت أهدافها بدقة عالية، مشيرا إلى التحقق من مصرع أكثر من 14 عنصرا وإصابة أكثر من 19 آخرين في حصيلة أولية بينهم مسؤول شؤون الأفراد والمسؤول الثقافي للواء. وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، تذكير لأبرز ما جاء فيها من أنباء. مجلس القيادة الرئاسي يقر المزيد من إجراءات الردع المتكامل ويؤكد جاهزية القوات المسلحة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.
عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يترأس اجتماع لجنة المنقصات ويقر ترسية مشاريع خدمية وتعليمية. الوكيل برباع يترأس لقاء موسعا واجتماعا للمجلس التنفيذي بمديرية السوم. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
3: وعدتك أن لا أحبك، وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت. وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت. وعدتك أن لا أعود وعدت، وأن لا أموت اشتياقا ومت. وعدت مرارا وقررت أن أستقيل مرارا، ولا أتذكر أني استقلت. أكتب أني جننت، أكيد ستكتب أني انتحرت. وعدتك أن لا أكون ضعيفا وكنت، وأن لا أقول بعينيك شعرا وقلت. وعدت بألا وألا وألا، وحين اكتشفت غبائي ضحكت. وعدتك أن لا أبالي بشعرك حين يمر أمامي، وحين تدفق كالليل فوق الرصيف صرخت. وعدتك أن أتجاهل عينيك مهما دعاني الحنين، وحين رأيتهما تمطران نجوما شهقت. وعدتك أن لا أوجه أي رسالة حب إليك، ولكنني رغم أنفي كتبت. وعدتك أن لا أكون بأي مكان تكونين فيه، وعدتك أن لا أكون بأي مكان تكونين فيه، وحين عرفت بأنك مدعوة للعشاء ذهبت. وعدتك أن لا أحبك، كيف وأين وفي أي يوم وعدت؟ لقد كنت أكذب من شدة الصدق، والحمد لله أني كذب.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: فقال خلاص ما فيش فرصة بنسبة أكتر من كده. طلعت عليه ودبحته. طب إيه السبب؟
2: في الآخر وصل أنه عايز ينتقم.
1: سبحان الله العظيم، لقينا هيكل عظمي.
2: كرش بيه، كنا بنتكلم في الكواليس 14 سنة لمجرم قاتل بيدور على صقر من 7 سنين. تفاصيل غامضة فيها نوع من الاستغراب. حابين نعرف تفاصيل الجريمة دي.
1: كان في بلاغ جدنا واحنا في مركز ساحل سليم في أسيوط ان في حد جاي يبلغ ان والده غايب من 3 ايام ومش عارف عنه حاجة. ابتدينا برضو اتعمل فريق بحث نشوف بقى، نحقق خط سير الراجل، نشوف هل ليه خلافات ترقى القصة دي، هل في جريمة او هل هو البلاغ الغياب. لما بيجي بيبقى في شقين مالهمش تالت، يا اما في جريمة يا اما الراجل مشي بمزاجه، يعني باللغة البلد بتاعتنا
2: زهقان من البيت ومشي.
1: بالظبط كده. الراجل ده كان 65 سنة، حياته روتينية جدا، ما بيتحركش من البيت للغيط بتاعه ومن الغيط للبيت بتاعه طوال السنين بتاعته كده. فابتدينا شغالين في فريق البحث لحد ما جت معلومة ان في سين من الناس قبل اختفائه 5 6 ايام كان بيتبع خط سيره وبيسأل عليه، لدرجة انه قال لحد، يعني ناقشنا الحد ده بعد كده، هو الراجل ده ما بيروحش غير البيت ولا الغيط، ما بيروحش هاوي، ما بيسافرش، ما بيخرجش بره القرية اللي هي فيها دي. كله قال لا. طيب، فالمهم برضو الشخص ده برضو عايزين نستدعيه.

0: زي ما قلت في قبل كده، ان لو الشخص ده جبناه كل الحاجات اللي كل اللي
1: كله هيحط بقى سين واصل فيه عداوة واصل واصل.
0: بالظبط كده، كل الشائعات هتروح ضد. فبرضه بنجبناه في وقت متأخر وابتدينا نناقشه القصة ايه، القصة ايه، تمام. ف يعني ده كان الحمد لله، يعني كان من السنوات الخبرة اللي قبل كده كلفوني انا بمناقشته يعني. فالحمد لله زي ما قلت لحضرتك قبل كده، كنت من مدرسة نبيل بيه فهمي، ربنا يديله الصحة، وقال بيه طاحونة الله يرحمه، ان هو ما فيش عنف في المناقشة، لا عنف بدني ولا عنف لفظي او كده. بستنى عليه، بقعد اناقشه، واخد بالك، وفي حاجات عندي أدلة كتير وعندي معلومات، وكل شوية بديله فقرة عشان برضو ما يسرحش بيا. بلغة البحث الجنائي ممكن يسرح بيا، لا، فأنا ما بديلوش المجال ده لأني أنا عندي معلومة وعندي داتا قبل ما أجيب. فالمهم قعدت لحد ما وصلت لاعتراف غريب الشكل منه إن هو اللي قتل الراجل ده، تمام، فعلا. وراح لحد ما اتاكد تماما من البيت للغيط ومن الغيط للبيت. اليوم ده فضل متابعه ومراقبه لحد ما الناس اللي شغالين معاه كلهم مشيوا. كان هو بيحب يشرب شيشه، الراجل ده اللي توفى، فعايز حاجه يا حاج فلان، احنا ماشيين، لا خلاص انا اخلص الحجر الشيشه اللي بشربه ده وهروح. فقال خلاص ما فيش فرصه مناسبه اكتر من كده. طلعت عليه ودبحته. طب ايه السبب؟ قال لك السبب ان الراجل ده من 7 سنين بالظبط قتل ابويا في نفس المكان.
1: غريب دي.
0: طب يا ابني انت ابوك في قضية اتعملت الكلام ده، طب انت عملت محضر، طب الراجل ما اتحبسش ليه، طب الراجل ما عملش ليه الكلام ده كله. قال لي يا باشا القصة دي لما حصلت، تمام، كنت أنا الشاهد الوحيد عندها. الراجل ده في التوقيت ده، الولد ده كان 21 سنة، الكلام ده كان عنده 14 سنة. رجع حكى القصة دي لوالدته. على فكرة ده أبويا كان أبو الجاني ده كان بيشتغل عند المجني عليه، وبسبب حوار معين كده في الشغل العادي يعني، كان هما الاثنين لوحدهم بي بي بي بي اتشجر معاه، ضربه بالسكينه، مات. الراجل قاعد يبص يمين شمال ما يعرفش ان الولد ايه تابع ابوه، حفر ودفنه في المكان ده. فقال لك لما رجعت حكيت لوالدتي، قالت لي يا ابني انت يا ابني ابوك تلاقيه راح مكان تاني ولا بتاع، ولا تلاقيه انا متاكد ان شفته، لا انت لسه صغير. وقال لك والدتي توفت بعد القصه دي بثلاث ايام، كانت عيانه وتوفت بعدها بثلاث ايام. ابتديت كل ما اقول لحد، الراجل ده كان من ذو يعني من ذو السطوه في البلد، كل ما اقول لحد، لا يا ابني ده ما تعملش مشاكل، لا ده ابوك مشي. وابتدوا بقى ايه بيقول لي لحد، انا نفسي اعتقدت ان فعلا انا شايف بعناية، لحد خلاص اعتقدت ان مشي. يا ابني ما بلغتش وبتاع، لا ما بلغتش. طب يا ابني والدك مش عارف، لا خلاص انا قعدت. بس في داخلي كل يوم بصحى على الكابوس ده ان هذا الراجل هو اللي قتل
1: ابويا
0: وفي نفس المكان ده. فقال لك خلاص عقدت العزم والنيه ان انا اقتله وادفنه في نفس المكان ده اللي فيه. يا ابني طب انت كده انت متاكد يا حبيبي؟ اه متاكد. المهم خدته من الاوضه اللي انا فيها وراح قدام البحث الجنائي وسرد، قدام الفريق البحث الجنائي وسرد القصه دي. ابتدينا ناخد الاجراءات القانونيه ونختار النيابه ونروح ونعمل ونجيب بلدوزر عشان يحفر عشان طلع الجثة.
1: شوف كلامه حقيقي ولا لا،
0: شوف كلام مظبوط ولا لا. المهم رحنا فعلا طلعنا الجثة. كان في بقى البهوات بتوع البحث الجنائي، اللي اساتذتنا العمالقه طبعا في البحث الجنائي، هم سمعوا القصه اللي حكاها ان في جثه، قال له طب ما تدور. يعني بعد ما خلاص طلعنا التدور ابتدى اللودر يحفر يحفر يحفر، سبحان الله العظيم لقينا هيكل عظمي في نفس ذات المكان.
1: يعني كلامه حقيقي.
0: تمام، هيكل عظمي. تمام، وفي طبعا اساتذتنا في الطب الشرعي طبعا عارفين ان السبع سنين دي بتحصل تغيرات في في في الجسم وفي العظم وفي كذا وكذا وكذا، وهو كان في في في ارض يعني بعيد عن الزراعه شويه، ارض بيقعدوا فيها كده، ارض ترابيه. تمام، يشاء السميع العليم ان في محفظه الولد اول ما شافها محفظه من الكبيره بتاعت المزارعين دي، قال له على فكرة الأول ما شاف لك المحفظة دي بتاعت والدي الله يرحمه. بنفتح المحفظة، كان فيه لقى فيه كده حاجة زي حاجة كده زي أسورة كانت والدته مقدمها له عشان يبيعها عشان ظروفه المعيشية، كانت أسورة ده. قال له أسورة دي بتاعت والدتي. قال له خلاص الجثة دي فعلا بتاعه. فدي كان من القضايا اللي ان الواحد فعلا يعني ايه استغرب جدا ان واحد يحتفظ بالسر ده سبع سنين. تمام، ولا يفكر يبلغ اسمه شرطة، ولا يفكر حتى يبلغ قرايبه، ولا يفكر كذا، واحتفظ بالقصة دي عشان ينتقم بنفسه. كان يعني وعيل صغير 14 سنة. تمام، وحتى مثلا لما بيحكي لوالدته، والدته حتى ما قالتلوش انتقم ولا حاجه، قالت له لا يا ابني ده انت مش مركز مش عارف ايه وايه وايه. لما حكى للناس التانيه قالوا لا يا ابني ده راجل ذو سطوه، ما تدخلش نفسك في مشاكل، يا هو بينه وبين ابوه كتار عشان يذبحوا ليه ولا يقتلوا ليه. فالواد حس خلاص ان القصه انتهت، مش هياخد قصاص عن طريق القانوني، فخلاص هياخد القصاص ده بايه بطريقته.
1: دي الرسالة اللي عايزين نقول.
0: تمام،
1: ان احنا كمجتمع لما يجينا حد مهما كان سنه ويدينا معلومة عن حاجة معينة لازم يكون فينا حد رشيد ويبدأ بالزبط. يفتش في المعلومة دي
0: بالزبط.
1: وهل الناس ازاي سكتت في غياب والده وما كانش موجود، واللي يخليه يسيب البيت ويمشي؟ طب ما كان يعني لو في حد رشيد في الوقت ده كان القانون طبق، ما كانش الولد حس بنوع من الكسرة والظلم، شاف قتل والده ومش عارف يثبت عليه ومحدش مصدقه، لدرجة ان انت ما بتقولي انه بدا يحس انه كان بيتخيل.
0: بالظبط،
1: في الاخر وصل انه عايز ينتقم وخرج بره اطار القانون، وهو حاسس نفسه باخد حق والدي، لكن ده قصاص ان شخص اخطا احنا مش بندافع عنه انه قتل قصاد القتل عشان احنا ما بنشجعش الحاجات دي لان في قانون، لكن احنا بنقول ان المجتمع والاسره والاهل لو جانا حد صغير كبير بيكلمنا في حاجه نحاول نسمعه ونحاول نفتش في كلامه ونوزن الكلام ده بميزان المنطق والعقل، هل الكلام ده تيرجح بالعقل والمنطق ولا الكلام ده مفيش منه حاجة وكلام عبثي. سيان مهما يكون الشخص ليه سطوة ليه عزوة مفيش حد فوق القانون، لأن القانون بيطبق على الجميع.
0: بالظبط كده.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
4: للغد رؤية، لراديو صوت عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: النجم الساطع، الساحر، الغامض، مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد. لعبة بتغني، بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

عدن الغد والبداية محليا. تمكنت شرطة البريقة في العاصمة المؤقتة عدن من ضبط متهم في قضية قتل مواطن، وذلك بعد أكثر من 11 عاما من فراره عقب ارتكاب الجريمة. ضبطت قوات درع الوطن أمس الثلاثاء شاحنة محملة بكميات من الأسلحة والدخائر أثناء مرورها عبر إحدى النقاط الأمنية في مديرية شحن بمحافظة المهرة. يواصل 183 ممرضا وممرضة في مستشفى سيئون العام تمسكهم باستقالاتهم الجماعية احتجاجا على تأخر مستحقاتهم وحوافزهم المالية لأربعة أشهر. عربيا وعالميا، أحال ترامب اتفاقا نوويا مدنيا مع السعودية إلى الكونغرس مع ربط تنفيذي بتطبيع رياض مع إسرائيل والانضمام إلى اتفاقيات أبراهام. ويتيح الاتفاق الممتد 30 عاما للشركات الأمريكية تصدير التكنولوجيا النووية وبناء مفاعلات في المملكة. أعلنت وسائل إعلام باكستانية الأربعاء مصرع 15 رضيعاً على الأقل في حريق اندلع بمستشفى حكومي في العاصمة إسلام أباد نتيجة عطل في أنظمة تكييف الهواء. اقتصاديا، افادت وكالة روترز بان قطر للطاقة طرحت عطاء ثانيا هذا الاسبوع لبيع خام الشاهين وخام قطر البحري مع نقل الشحنات من سفينة الى اخرى خارج مضيق هرمز. تراجعت اسعار النفط اليوم بنحو 2% مواصلة خسائرها مع تجدد الامال بإعادة فتح مضيق هرمز بعد استئناف ايران محادثاتها مع عمان. رياضيا، فريق ميناء المخا يتخطى فريق الصحة ويصعد لوصافة دوري شباب تعز. ودشن المنتخب الوطني الأول معسكره الإعدادي في عدن استعدادا لخليج 27 في جدة. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: استمعونا الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. التبوأ هو اتخاذ مكان يعتبر مباءة، أي مرجعا يبوء إليه الإنسان. ودي البيت اللي احنا بنسميه البيت، اللي هو مكان البيتوتة، تطوف بالطوف طول النهار في مكسبك وفي عملك، وبعد ذلك تذهب إلى البيت لإيه؟ للبيتوتة. طيب، هو ما كانش لهم بيوت؟ طب ما كان لهم أماكن هم برضو عايشين فيها؟ قال لك لا، اللي جاي إن البيوت مشروط لها شرط، أن تكون قبلة. أن تكون إيه؟ قبلة. أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: بيوتكم قبلة. ما هي القبلة التي نعرفها؟ القبلة هي المتجه الذي نصلي إليه. المسجد هنا ساعة ما ندخله يبقى له قبلة، لكن لخارج لمن كان خارج المسجد ساعة ما يحب يروح يصلي يروح على مين؟ يروح على المسجد. ولما يروح المسجد المسجد يوجهه للقبلة، ما يوجهوش كده، إنما للي خارج يروح على فين؟ يبقى المسجد حينما يكون للخارج يبقى ساعة ما ينادى للصلاة نستقبله جميعا، اللي من هنا يستقبله واللي من هنا يستقبله. فإذا ما دخلنا في المسجد ابتدأ يتحكم في وضعنا الصفي بتاع الصفوف قبلتهم في المسجد. يبقى المسجد في لمن هو خارجه قبلة. انت رايح فين قبلة المسجد؟ وانت رايح فين؟ اللي جاي من الازهر واللي جاي من هنا مش عارف ايه رايح فين. يجعلوا بيوتكم قبلة اي مصلى. ليه؟ لانه كان يريد ان يقيم الصلاة بعيدا عن اعين مين؟ الخصوم، علشان ما يضطهدهمش كشأن المسلمين الأولين حينما كان الإسلام في أوليته ضعيفا بمكة. مش كانوا بيصلوا في قلب البيوت؟ وده سر عدم الجهر بالنهار، يعني ما نجهرش عشان ما ننبههمش إلى إيه؟ إلى أماكن. لكن بالليل بيبقى الكل مقفي ساكن في الحتة بتاعته يقدر يجري عشان النبي يعلمهم، يبقى مرة يعلي صوته علشان إيه؟ يعلمهم كيف يقرؤون. وهم بيصلوا بالنهار مش عايز حد يتنبه الى ايه؟ يتنبه اليهم. اذا في الاوليه الاسلام لما كان ضعيف كانوا بيستتروا بمين؟ بالصلاه. هنا برضه قال ايه؟ ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم ايه؟ او اجعلوا بيوتكم متقابله. يعني ايه متقابله؟ قال لك الى الان لو نظرت الى انسياحات اليهود في اي بلد من بلاد الدنيا تجد ان حيهم حي واحد، مش يذوبوا كده وده يسكن هنا وده اسمه حي الايه؟ يسموك حارة الايه؟ حارة اليهود. في كل حتة تلاقيهم محتفظين تملي ايه؟ ويا بعض. ليه؟ لان من كلمة ضربت عليهم الزلة والمسكنة تملي يقول يحتموا بايه؟ يحتموا بتواجدهم مع بعض، وعلشان لما يوجد امر من الامور يفزعهم ولا حاجه يبقى من السهل ان ايه؟ ان يلتقوا. او اجعلوا بيوتكم قبله. الشوارع او الاماكن اللي بتنبني عليها البيوت مش ضروري يكون تخطيطها الراس او الافق ناحيه القبله. ولذلك اغلب البيوت اللي انت تدخل ايه؟ اغلبها تلتفت تلاقي يقول لك على اليمين شويه، على الشمال شويه، لا على الركن دي، على ما فيش بيوت مبنيه ايه؟ بيوت كده مبنيه على الايه؟ على القبله، بحيث ما يتعبش اي مصلي ساعه ما يدخل يعرف ان البيت الجدار ده هو على الايه؟ على القبله. انما يجي يقول اهو هنا في مسجد الحسين عشان خطا معماري بسيط قوي في تربيعه المسجد يقول لك والقبله على اليمين قليلا. اكن هو لو كان عمل الـ الـ الـ الـ الجدار كده كان من الممكن انه يبقى معدول ولا لا؟ انما لما عمل الجدار بالشكل ده هو بقت القبلة على اليمين. القبلة على اليمين قليل دي بتبرد للصفوف. ليه؟ لان اللي ماشي من هناك عايز يعمل صف واحد للاخر، تقول له لا ما ينفعش صف واحد للاخر، كان لازم الصف على اليمين ينقصف والتاني ينقصف والتالت يتقصف، يبقى مش ممكن ينعدل الا في رابع صف. ودي برضو غلطة بتتعمل في الكعبة، تلتفت تلاقي الكعبة موجودة كده وبعدين الناس بتصلي عايزين يخلوا الصف ايه؟ الصف عدل. يقول له يا اخي ما ينعدلش الا بمقدار اطول اضلاع الكعبه. وبعدين لازم يعمل ايه؟ لازم ينحني. يا ناس انعدلوا. تلتفت لايه والتاني؟ يقول له يا شيخ الذي في الكعبه لازم يصلي الى عين الكعبه. في الكعبه يصلي على ايه؟ افرض افرض كده مثلا دي الكعبه، يقوم تصلي الى العين ده اهي. لو صلى وجهه هنا كده يبقى مش متجه، لازم يجي كده يجي كده. ولذلك لما تطلع انت في الدور الثاني مثلا في الكعبه تقوم تجدها رغم هذا برضو الخلاف تجدها ايه؟ حلقات. لو انعمل الصفوف مستقيمه تنفع. ولذلك كان يجب من الامام الذي يقول سووا صفوفكم يفهمهم معنى التسويه ايه. سووا صفوفكم مش اجعلوها عدله، لا، سووا صفوفكم بالنسبه لبعض، مناكبكم في مناكب بعض، انما كلكم متجهين لمين؟ كلكم متجهين للكعبه. لكن اذا كنا خارج الكعبه يكفي ان نتجه الى الجهه، يكفي ان نتجه الى الايه؟ ليه؟ قال لك لان مثلا فيه مسجد، المسجد ده مثلا طوله كام متر؟ 200 مثلا. كان الاصول ما ينعدلش الصف فيه الا بقدر طول ضلع في الكعبه، وبعدين يعمل ايه؟ وبعدين ينحني. لان اطول ضلع في الكعبه 12 وربع مثلا، يبقى طول الصف 12 وربع. لما يجي 12 وربع ما يبقاش عدل بقى. قال لك لان انا ما بصليش لعين الكعبه، انا بصلي لجهه مين؟ ولذلك مهما طال المسجد ان شاء الله يكون كيلو بعيد عن المسجد يبقى الصف ايه؟ يبقى الصف ايه؟ يبقى الصف عدل. انا مثلا هتجه مثلا الى الايه؟ الى اللي قدام دي، واللي هنا برضو يتجه للي قدامه، واللي هنا يتجه. ليه؟ أم قال لك لأنني من شايف الكعبة، يبقى يكفي أن أكون في إيه؟ في جهة الكعبة، في جهة الكعبة. تبقى اجعلوا بيوتكم قبلة. يعني إيه بقى؟ اجعل البيوت وانت بتخططها تخططها على مين؟ على الإيه؟ على القبلة. زي ما بيحاول بعض الناس يعملوا مثلا بيوتهم على كده، لكن الشوارع أو قطعة الأرض أو بتاع بتحول دون هذه الإيه؟ المسألة. وما دام واجعلوا بيوتكم قبلة، يبقى ده مناسب للصلاة بقى ولا لا؟ طب ايش معنى واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة؟ أم قال لك لأن دي الشعيرة اللي فيها استدامة الولاء لله. استدامة الولاء لله. ليه؟ أم قال لك لأن احنا قلنا شهادة أن لا إله إلا الله نقولها مرة واحدة في العمر، والزكاة إن كنت عندي مال يا سيدي أبقى زكي في السنة مرة، وفي الصيام ده شهر في السنة، وفي الحج ده عمر مرة واحدة. إما الإيه بقى الركن اللي مش كل يوم، لا، يكرر كل يوم 5 مرات وإن شئت فزد. يبقى دي السدام. قال لك واجعلوا بيوتكم قبلة، يبقى كأنه نبه إلى عماد الدين وهي الصلاة. طيب وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ. من اللي يختار الأماكن؟ موسى وهارون. أدي أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. كان يقول واجعلا، لا، وقال واجعلوا، لأن التبوأ شيء والجعل القبلة شيء. جعل القبلة مطلوب من موسى وهارون والأتباع الأخرين، يبقى التبوأ لمين؟ لموسى وهارون. إنما الجعل بيوت القبلة لمين؟ للكل. يبقى لازم يجمع واجعلوا بيوتكم إيه؟ قبلة. طيب الخطاب ما كان يقول وبشروا بقى المؤمنين؟ قال لك وبشر، لا البشر ولا البشروا، الكلام عن موسى وهارون هم اثنين. عدل عن التسنية، جاءت التسنية في التبوأ، وعدل عن التسنية في جعل البيوت قبلة إلى الجمع، ثم رجع إلى المفرد مش إلى المثنى. كان ما دام أوحينا إلى موسى وهارون قال إيه؟ وبشرا. لكن في نطاق الآيات لا يغفل إن موسى هو الأصل في الرسالة، لا يغفل إن موسى هو الإيه؟ هو الأصل في مين؟ في الرسالة. ولذلك البشرى ما هي كل الأعمال الصالحة النتيجة بتاعتها إيه؟ إن ربنا يودينا الجنة ويبشرنا بالجنة. يبقى إذن ما دي الأصل جات يجي له الأصل. وبشر، وبشر المؤمنين. وقال موسى، هنا بقى الحتة اللي كنا بنقول عليها هنحتاج لها ايه. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. الله، إنك هو بيقول إيه؟ قال ربنا إنك آتيت فرعون والملأ بتوعه طبعا الزينة، الزينة هي الأمر الزائد عن ضروريات الحياة ومقوماتها الأولى. ضروريات الحياة استبقاء بأن أنا أكل لقمة أي لقمة، إنما كوني بقى أكلها مثلا سمكة أكلها رومي أكلها حمام أكلها، ده بقى اسمه إيه؟ ده اعترف الحياة. مقومات الستر العورة إن أنا أستر عورتي بإيه؟ بحتة كرقة صوف، بحتة كتان، بحتة حدام. انما ان زادت عن الستر تبقى دي اسمها ايه؟ زينه. جابها مثلا صوف هلد، جابها صوف مش عارف ايه، جابها ايه، ده موضوع تاني. الله، اللي ينام يكفي انه يكون ايه؟ له فرشه ينام عليها، وما كانش له فرشه حتى ينام على الايه؟ ينام على الارض. انما بقى يجيب مرتبه من القطن مره ويعملها من الصوف ان كنا في الشتاء، يحشيها صوف ان كان في الشتاء، وبعدين يحشوها ريش نعام، يحشوها، ده كله دي زينه ولا لا؟ ولذلك يقول لك الزينه هي ما خرج عن القوام الضروري للحياه زينه واموالا. ام قال لك ما اصل الزينه هتيجي منين؟ ما هي هتيجي من الاموال، امال هيجيب زينه منين؟ ام قال لك الاموال دي الرصيد الاصيل فيها الذهب والفضه، بتاخد تاني مرحله. ولذلك من اعجازات الدين، ومن اعجازات الدين ان العالم مهما ارتقى واكتشف احجار اثمن من الذهب يظل الذهب هو قيمه الرصيد لغنى كل دوله. الذهب هو الايه؟ الرصيد لقيمه كل دوله. قال لك ليه؟ قال لك لان الاحجار الكريمه الماس، ان كسرت الماسه ما تقدرش تعملها تاني، انما الذهب ده اتحطته حتت وتفتفته فتفيت وبعدين تجمعه ينجمع، تفرقه يتفرق، ما هو مساله ايه سهله. وهو الرصيد للايه؟ لكل ماليه غنى في الدوله، في اي دوله من الايه؟ من الدول. هم بقى الجماعه دول اللي هم الفراعنه كانوا واخدين الجبال من اول مصر الى الحبشه، النيل كله من اول دنبعه وتسانى هناك في هضاب الحبشه، والجبال دي بقى كانوا بيروحوا يودوا الناس فيها اللي يسكروهم علشان يعملوا ايه؟ ينخلهم ويطلعوا التبر. انت ما تمشيش مره على شاطئ البحر كده تلاقي حاجه بتلمع، الشيء اللي بيلمع ده في ناس تاخد غرابيل وتروح ايه؟ تموحها كده وتصفي وتجيب اللي بيلمع ده ورا بعض ورا بعض وتكونه، هو ده الذهب، هو ده الذهب. بس قيمته مش اقتصاديه، علشان تقعد تجيب بقى شويه رمل وتقعد تعمل العمليه بقى فيها كده ومش عارف ايه، تاخد تصرف اكتر من مين؟ اكتر من قيمته. ولذلك فيه فرق بين التجربه العلميه المعمليه وبين التجربه الاقتصاديه. ما هو في مناجم كتير ذهب، مناجم ظلم، ما في السعوديه كتير، انما لما بقوا يعملوا يكلفوا عشان يطلعوا الذهب منها وينخلوه ويطلعوا التبر ومش عارف ايه، بقت تكلف ايه؟ اكتر من الذهب، يبقى قيمته مش ايه؟ مش اقتصادية. فكانت الجبال دي كلها فيها العروق اللي هي بيطلعوا من الذهب، توت عنخ آمون شوف الذهب اللي كان عنده قد ايه، والاقنعة اللي عاملها قد ايه، واللي مش عارف ايه قد ايه. يبقى ربنا ادالهم اموال وايه؟ اموال زينة ايه؟ واموال. وبرضو الرياش كل دي زينة، اللي مثلا القصور، شوف المعابد النقوش اللي موجودة عليها، شوف مثلا البوية اللي مضروب بها، كل الحاجات دي ايه معناها؟ ترف ولا لا؟ الترف ده ناشئ عن ايه؟ عن ان الحركه بتاعه المطرف اكثر من ضرورياته. فيقول لك ده فلان محتار يودي الفلوس فين يا سيدي، كل ساعه يعمل القصر بتاعه لون، وكل ساعه يعمله طراز، وكل ساعه يغير الطقم، وكل ساعه يغير العربيه، مش ده اللي بيحصل؟ اهو ده اسمه ايه؟ اسمه الترف. وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. يا ريت ليضلوا، ده هم ما اقتنعوش بأن يكونوا ضالين، بل عايزين الغير يبقى إيه؟ يبقى ضال. يبقى فيه وزرين اثنين، وزر ضلالهم في ذاتهم ووزر اضلالهم لغيره. طب بقى هو ربنا اداهم عشان يضلوا؟ بقى دي علة العطاء؟ ام قال لك لا، في لام اسمها الايه؟ العاقبة. ازاي يعني؟ انت جيت لابنك وقلت له لابن الولدين من اولادك، يا ولد خد انت الجنيه ده، وانت يا ولد خد الايه الجنيه ده، انتوا الجنيه ملككم، اتصرفوا فيه باختياركم، لكن انا احب ان تتصرفوا فيه تصرف يعود عليكم بالخير، تشتري كتاب، تشتري حلوة تاكلها، تجيب حاجة لاخواتك، مش عارف ايه، اللي يعمل منكم كده ابقى انا اجرؤ واديله، اتمنه على مال واديله مال، واللي يعمل غير كده ازعل منه ولا عمر اديله ايه؟ اديته القوة الشرائية ولا لا؟ لما ولد منهم راح قام اشترى كوتشين، الست اللي قاعدة في البيت قالت له ايه، ما انت اديته فلوس عشان يشتري كوتشين. الله، بقى هو كان مديله عشان يشتري كوتشين؟ لا، قال لك الغاية بتاعت الاختيار هدته الى انه يجيب كوتشين، يبقى اسمها لام الايه؟ لام العاقبة. لام العاقبة ما تبقاش مقصودة اساس للفعل، تبقى المقصود غيرها ولكنها تأتي. ساعة الحق سبحانه وتعالى ما أراد أن ينجي موسى من الإيه؟ من القتل، من الأول من القتل، وبعدين أوحى الله إلى أم موسى إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. طب هات كده أنت أم كده وقول لها إن خفت على ابنك ارميه في البحر، طب بالله دي تصدقك؟ طب تقبل على التجربة؟
3: لا، مش
2: أبدا. ليه؟ قال لك لأن لما تلقيه في البحر يبقى في نظرها موت محقق، وكونه ينخطب أو يتاخد ويتقتل ده موت مظنون، ما تلجأش هي إلى موت محقق عشان تفر من موت مظنون. لكن هي عملت ولا ما عملتش؟ أهوذا بقى يديك الفرق بين خاطر الشيطان وهاجس النفس ووارد الرحمن. الوارد من الرحمن لا يجد في الفطرة منازعا له، ساعة ما يجي لك كده ما تلاقيش حاجة تقولك لا يا شيخ وده معقول مش ممكن، دي ما تجيش. ليه؟ لأن ما دام وارد من الرحمن لا يجرؤ خاطر آخر أن يزاحم وارد الرحمن، ولذلك سمعت الكلام زي ما قال لها وراحت رمياه في الايه؟ رمياه في البحر. قال لا، دي مسألة ايه؟ ما هو قال وأدم وأوحينا إلى موسى، أوحينا يبقى وارد من مين؟ وارد من الله. ما دام وارد من الله الواردات اللي تعرضوا ايه؟ يا وارد شيطان يا هاجس نفس. الشيطان والنفس ما يقدروش يمين، ما يقدروش يوالفهم وارد الرحمن، ولذلك ياخذوا قضيه مسلمه وان كانت مخالفه للعقل وللمنطق والبتاع، لا يقول لك على الاول. هنا بقى لما جه قال فرعون يلتقطهم، ده قال فرعون بيجيبوا العيال يدبحوه، يوم هم اللي يلتقطوا؟ بالله ده منطقيه الحكايه دي؟ قال وألقيت عليك محبة من ساعة ما شافوا عشقه، العشق ده ما خليهمش يميلوا ايه؟ يموتوه. والبحر لما اترمى فيه قال لها اطمني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين، يعني له مهمة عندي، إذا يعني كنتش حافظ عليها عشان خاطرك أنا حافظ عليها عشان خاطر ايه؟ لأن أنا هبعته رسول، يبقى لازم هحافظ عليه ولا لا؟ اطمني قوي كويس. وقال وقال لها اوعي تقول البحر ده، يعني ده نديت اوامري للبحر، اعطيت اوامر ايه؟ اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. وبعد ذلك يلتفت الحق لليم فليلقه اليم بالساحل، يا يم القيه بالساحل، يبقى هنا كلامه هنا بقى ادى اوامر ولا ما اداش اوامر؟ يبقى اليم بقى يقعد ينزل دي كده لحد ما يجيبه على الايه؟ ما يجيبه على الشط. هم لما التقطوه مش بحب وقالوا قرة عين ولي ولك وهنتخذ ولد، الله ده رتب له الترتيبات اللي فيها الطرف كله، لكن طلع عدو يبقى هل التقطه فرعون ليكون عدوا أم التقطه ليكون قرة عين وولدا؟ يبقى هذه علة الالتقاط، ولكن العاقبة انتهت إلى إيه؟ ها؟ إلى أن يكون عدو. لا شك إن العداوة دي ما كانتش مقصودة عند الالتقاط، ده لو كانت العداوة مقصودة عند الالتقاط كان إيه؟ كان دبحه زي ما بيدبح زي ما ليه؟ أم قال لك الله يترك في كونه أشياء تخطط مكر البشر، تقول المكر البشر ايه انت قد واخوها لا ربي انما هتربيه لمين؟ خناعك اللي هيجي يعمل فيك كذا كذا كذا. يبقى قوله ليضل مش اصل كن ودهم مال علشان يضلهم، والا فقد اعطى الله اناسا كثيرين اموالا ومع ذلك استنفذوها في الخير، والامر المقابل بمثله لا يحتج بطرفه. ما دام فيه واحد عنده رزق بيصرفه في الخير ما تقولش ده رزق عشان يصرفه في الشر. امال دي جت منين؟ قال لك من طلاقة انه جعلك مختار، من طلاقة انه جعلك ايه زي انت مديت الولد قلت له الشر اللي على كيفك بس انا ايه فرح اشترى كده. فالام قالت ايه؟ ايوه يا اخوان ما انت اديته الجنيه عشان يشتري ايه؟ عشان يشتري كوتشين. بقى هو اداله عشان يشتري كوتشين ولا ما كانش عايز يشتري كوتشين؟ ودي بقى حتة بياخدها الناس المسرفين على أنفسهم، يقول لك يا عم الضلالنا الله ندلهم عشان يضلهم. ما شاء الله، يبقى عدالة ايه دي؟ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. طب ما الايه الايه ادي اللي قاله موسى تنفيس بقى عن النفس بقى، ما دام هيجي بها ضلال احنا مش عايزين توجد في الكون وسيله الضلال. ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم، دي دعوه ولا لا؟ ربنا اطمس، الطمس كنا تكلمنا عليه من قبل ان نطمس وجوها فنردها على اعقابها. قال لهم امنوا كده احسن ايه نطمس الوجوه دي، ومعنى طمس الوجوه إخفاء معالمها فتكون قطعة لحم واحدة مش مقسمة كده إلى جبهة وإلى حواجب وإلى عينين وإلى شوف بقى حتة إيه، فنردها على أعقابها زي القفة، حتى زي الإيه زي القفة. أدي الطمس، الطمس إزالة المعالم، وإزالة المعالم إهلاك الصورة اللي بها الشيء. ربنا اطمس على أموالهم يمسخها يعني. قال بعض الرواة أنها مسخت، فاللي كان عنده شوية ذهب كده بسبائك بقى لقاها حجارة، اللي كان عنده شوية ماس وجايبهم من الجبل لقاهم زي الزجاج مثلا. أو اطمس على أموالهم يعني أذهبها واشدد على قلوبهم. مهم طمس الأموال اللي عندهم كانت وسيلة لمين؟ للإضلال. قال أنا عايز حاجتين اتنين منك يا رب. الأمر الأول أن تطمس على أموالهم وأن تشد على قلوبهم. إيه يعني الشد على القلوب؟ إحنا كنا بنتكلم في الطبع، الطبع هو القطم على الإيه؟ على القلب، بحيث إن اللي فيه لا يخرج واللي خارجه، ودي بيبقى طبع الله على قلوبهم فهم إيه؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذا ما دام انطبع على قلوبهم بيقول له شد الرباط قوي يا رب على قلوبهم. ليه؟ قال لك لأن الذين افتروا هذا الافتراء صعب قوي علي انهم يروحوا الجنة تاني، فخلوهم عشان يروحوا في العذاب الأليم، يروحوا في الايه؟ في العذاب. اشدد على قلوبهم يعني احكم الربطة بحيث لا يخرج ما فيها من الكفر ولا يدخل ما هو خارجها من الايه؟ من الإيمان. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، لأنهم هم كده إزاي يدعي عليهم؟ ما قالش يهديهم ربنا زي ما سيدنا قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، أم قال لك لابد أن يكون قد أطلعه الله إن دول ما فيش منهم إيه سواء عليهم إيه أنذرتهم أم لم تنذرهم لا إيه لا يؤمنون. وما دام المسألة الخوف من مش من الضلال، ده الخوف من الإضلال، الاضلال يروح الضلال يروح في داهيه، انما الخوف من مين؟ من الاضلال. واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. ولذلك ايه هناك الآية الثانية اللي بتقول إيه يا سيدي اللهم صل على، لم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ما ينفعش، لأن فيه فرق بين إيمان الإلجاء والقصر وبين إيمان الاختيار. فساعة ما يجي العذاب، ما هو فرعون قال برضه إذا حتى إذا أدركه الغرق قال إيه؟ مش قال كده الكلام ده ولا لا؟ قال الكلام واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وسيدنا نوح اللي قبل كده قال إيه؟ رب لا تذر على الإيه؟ على الأرض من الكافرين ديارة إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، مش يضلوا هم انفرغ منهم منتهين، يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا إيه؟ إلا فاجرا كفارا. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال طب موسى دعا، دعا ربنا أنه يطمس على أموالهم ويجدد على قلوبهم. دعا مين؟ دعا مين؟ قال موسى ربنا، بيدعي ربنا، يبقى اللي يرد عليه مين؟ الرب. قال قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما. من الذي دعا؟ موسى اللي دعا. دعوتكما يعني انت ومين؟ انت واخوك هارون. طب ده اللي دعا موسى، ام قال لك شوف بقى موسى الاصل واخوه يشد ازره، واحنا زي ما قلنا النبي زي ما ضبط الخلق آلة تقول المراد في وقته، كذلك النبوة كده معمولة كده تقول المراد في وقته. فهب أن المراد أن يدعو موسى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
4: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة.

0: حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة.
1: كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: أبناءنا الطلاب، عودتكم إلى صفوفكم هي عودة للحياة وللأمل، فكل كتاب تفتحونه يضيء شمعة في دروب الغد. تذكروا دائما أن طريق النجاح الطويل يبدأ من خطوة تخطونها عبر بوابة المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائما إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
5: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
5: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد يفتح أبوابه، ومعه فرصة جديدة لتتعلم وتنجح وتعانق أحلامك التي طالما رسمتها. لا تدع الظروف تسرق طموحك، ولا تجعل مقعدك فارغاً، لأن هذا المقعد ينتظر قائداً، ينتظر طبيبة، وينتظر أملاً جديداً يضيء المستقبل. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

بها تعرف قدر حبي وانك انت لم تكن معشوق الا بي. لابد من ساعة بها تعرف قدر حبي.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضي لك، تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عزيزتي الأم، بكلمة تشجيع منك تصنعين بطلا، وبابتسامة رضا تزرعين طموحا لا ينطفئ. كوني شريكته الأولى في النجاح، وادفعي طفلك كل صباح نحو مدرسته، فخلف كل طالب متفوق أم عظيمة آمنت به.
2: مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.
6: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بين دول. أرسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بين دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بين دول، شريكك في النجاح.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن شارع 90 كابوتا مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقل أثر الناس عليهم. هم منار البلاد وسرج العباد، إذا ظهرت للناس سروا واهتدوا، وإذا غابت عن الناس ضلوا وضيعوا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أول كلمة أنزلها الله تعالى في القرآن اقرأ. ما قال ربنا جل وعلا جاهد، تصدق، بر بوالديك، ابني مسجدا، وإنما قال اقرأ، لأن الذي يقرأ سيقرأ فضل بناء المساجد فسوف يبني مسجدا، الذي يقرأ سيقرأ فضل بر الوالدين فيبر والديه، الذي يقرأ
2: عدن الغد صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: سيقرأ فضل ما يتعلق بالصدقة فيتصدق، ولذلك جعل الله تعالى هذا العلم الذي أوجب على عباده أن يتعلموه من نواحي، وجعل تعلم باقيه نافلة، جعل الله تعالى هذا العلم مدخلا لأجل ضبط بقية العلوم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على أن يضبط العلم مع أصحابه وعلى أن يعلمهم إياه، وكان ربما سأل بعضهم بعض المسائل وحرك في أذهانهم بعض المعلومات حتى يصبحوا حريصين على أن يتعلموا هذا العلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن علامات آخر الزمان، ومن ذلك أنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، يعني ما ينام الشيخ وهو يحفظ القرآن وصحيح البخاري وصحيح مسلم وبقية كتب السنة ويضبط الفقه والحديث والتفسير ثم يستيقظ الصباح وقد قبض العلم من صدره. لا، الله تعالى لا يقبض العلم بهذه الطريقة، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. يموت العالم فلان ثم لا يظهر بديل له. كان عندنا مثلا 10 علماء، مات واحد، المفترض أن يظهر بدل هذا العالم من طلابه ومن غيرهم العشرات، لكن ما يظهر أحد، فلا يبقى إلا 9، ثم يسير الزمان ويموت الآخر فلا يبقى إلا 8، ثم يموت الثاني فلا يبقى إلا 7 إلا 6. قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبقي عالما، يبدأ الواحد عنده مسألة في الطهارة ما يجد عالما يسأله، يتصل على الجوالات ما أحد يرد عليه، يدخل إلى مواقع الإنترنت ما أحد يتجاوب معه، يذهب إلى المسجد ما يجد من يفتيه، يذهب ما يجد من يعلمه. قال حتى إذا لم يبقي عالما، الناس لا بد لهم من أحد يفتيهم. قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال عليه الصلاة والسلام ليأتين على الناس زمان لا يدرى فيه ما صلاة ما صيام ما صدقة. تخيل تصل إلى مرحلة حتى الصلاة والصيام والصدقة ما يدرون ما هي، تقول له في صلاة في صيام صدقة، يقول لك والله ما أدري ما الصلاة وما الصيام وما الصدقة، لا أعرف هذا. وقد بدأنا مع الأسف ندخل في مثل ذلك، فبعض شبابنا اليوم تسأله عن أشياء دقيقة في التعامل مع الآيباد والآيفون وغيره، وكيف تنزل هذا من أبل ستور، وكيف تفعل كذا، وكيف تفتح كذا وتغلق كذا، فتجده خبيرا جدا بهذه الأمور. لكن اسأله لو أنك سهوت في صلاتك متى تسجد قبل السلام ومتى تسجد بعد السلام، قالك والله ما أدري. طيب لو مسحت على خفيك ثم اكتشفت أنك مسحت بعد انتهاء المدة، ماذا تفعل؟ قالك والله ما أدري. طيب لو أنك في مكان ولا تعرف القبلة ماذا تفعل؟ ولو اجتهدت ثم تبين أنك أخطأت، هل يجب أن تعيد صلاتك أم لا يجب؟ يقولك لا أدري. بينما تسأله عن أمور دقيقة تتعلق بتعامله مع الأجهزة الذكية، أو تعامله مع وسائل التواصل الاجتماعي، أو غير ذلك من الأمور التي اشتغل بها، فتجد أنه عالم بها. ولذلك بدأ يصدق اليوم قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يدرى فيه ما صلاة ما صيام ما صدقة. اليوم عدد كبير من الناس بعض الأحكام المهمة في الصلاة لا يعرفوا عنها شيئا. خرجت مرة من المسجد وكنت قد ألقيت كلمة حول نواقض الوضوء، وكانت هذه الكلمة في مسجد جامعي اللي أمامي طلاب جامعة، فلما خرجت لحقني أحدهم وقال: أنت ذكرت بأن الإنسان إذا أصابته الجنابة وهو نائم فإنه يجب عليه الاغتسال؟ قلت: نعم. قال: يغتسل أم يتغسل؟ قلت: ما الفرق عندك بين يغتسل ويتغسل؟ قال: يغتسل يعني يعمم جسده بالماء، ويتغسل يعني يتوضأ. فقلت له: بل يجب عليه أن يغتسل اغتسالا كاملا. قال: والله أنا أول مرة أعرف هذه المعلومة، مع أنه متخرج كما ذكر لي أظنه التاسع المملكة أو العاشر، متفوق. يقول: أول مرة أعرف هذه المعلومة، أنا منذ أن بلغت إذا أصابتني الجنابة وأنا نائم الاحتلام اكتفيت بالوضوء ظنا أن هذا يكفي عني. هذا مع أنه يدرس في مدارسنا، ومدارسنا والله الحمد تكثف مما يتعلق بالمعلومات الشرعية خاصة المتعلقة بطهارته وصلاته، ومع ذلك يجهل هذا. فما بالك ببعض الدول الإسلامية أو بعض المسلمين المقيمين في دول غير مسلمة، وتجد أن هذه الدولة أحيانا لا تدرس أصلا المناهج الإسلامية، بل يكون في دولة مسلمة وقد لا تدرسه الأحكام الفقهية والأمور العقدية والتفسير والحديث وما شابه ذلك. هذا كيف سيحصل العلم؟ بل سألني مرة أحدهم أيضا طالب جامعي، بل في الجامعة عندي، سألني قال: هل يجب إذا أردت أن أصلي النافلة هل يجب علي أن أتوضأ؟ قلت له: طبعا يجب عليك أن تتوضأ. قال: النافلة، أنت تعرف النافلة؟ فظننت أنه يعني بالنافلة شيئا آخر، فقلت: ماذا تعني بالنافلة؟ قال: مثل صلاة الضحى وصلاة الوتر. قلت: طبعا يجب عليك أن تتوضأ يا ابني. فقال: طيب هذه نافلة. قلت: وإن كانت نافلة هذه صلاة، يجب عليك أن تتوضأ وضوءا تاما. قال: والله أنا أول مرة أعرف ذلك. طبعا أنا أدري أن هذين المثالين هما مثالان نادران، أنا أعلم ذلك، وأن أعدادا كبيرة منكم يقولون يعني هذه أمثلة قليلة الوقوع. صحيح، أنا أوافقك أنها قليلة الوقوع، لكنها تدل على أن الجهل بالمسائل الشرعية عند الناس والأحكام الفقهية وما يتعلق بالحلال والحرام وغير ذلك، بدأت هذه الأمور تنتشر بين الناس، وصار الواحد أحيانا إذا عرضت له مسألة دخل أحيانا إلى محرك البحث جوجل وأدخل هذه المسألة، ثم يحوره إلى مواقع ما يدري عن صاحب هذا الموقع ما مذهبه وما عقيدته وما الأدلة التي يستدل بها وما الكتب التي يعتمد عليها وما هي أصول الفقه التي يأخذ بها أو القواعد الفقهية، لا يدري. هكذا حوله جوجل على بعض المواقع وأخذها مباشرة. وأنتم تعلمون أن جوجل يمكن أن تدفع له مالا حتى يحول الناس إلى موقعك قبل غيرك. يعني أنت مثلا لو عندك موقع تتكلم فيه مثلا عن فرضا عن الخسوف والكسوف، فتدفع لجوجل مالا على أسلوب دعائي أن كل واحد يدخل كلمة خسوف وكسوف مباشرة يحوله يضع أول نتيجة موقعك. هذا موجود اليوم ويعتبر يعني دعائيا عنده لأجل أن ينشر موقعك شهرا شهرين ثلاثة إلى آخره. فيأتي بعض الناس أحيانا وربما كانت مواقعهم التي في الإنترنت مواقع سيئة أو تنشر أشياء باطلة ونحو ذلك، ويدفعون مثل هذا حتى يحول الناس عليه، ويأتي بعض الناس يعتمد عليه. ولذلك لا ينجيك إلا أن تطلب العلم، خاصة العلم الواجب عليك، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تؤدي زكاتك إن كان عندك مال للزكاة، كيف تحج، كيف تتطهر، إن كنت تزوجت تتعلم أيضا الأحكام الفقهية المتعلقة بالزواج والطلاق وما شابه ذلك. هذا أيها الإخوة هو الذي يسمونه العلم الضروري الذي لا يعذر أحد بجهله. لو جاءك واحد وقال لك: أنا والله ما أعرف كيف أقسم تركة الميت، نقول: ليس عليك بأس، هناك من يقسمها. هذا ليس علما واجبا على كل أحد، واجبا عينيا. ولو قال لك: أنا لا أعرف مثلا ما هي الأحكام المتعلقة بزكاة الإبل أو زكاة الغنم، وما معنى ابن لبون وبنت لبون وبنت مخاض ونحو ذلك. نقول لا يجب عليك هذا ما دام أنك لا علاقة لك بالإبل والبقر والغنم. لكن لو جاء وقال أنا لا أعرف ماذا أقول في صلاتي في سجودي، ما هي الأذكار التي أقولها في ما بين السجدتين، أنا ما أدري إذا انتقض وضوئي في الصلاة ماذا أفعل، هذه الأمور التي تتعلق بصحة صلاتك وصحة صومك وصحة حجك وصحة زكاتك إن كنت صاحب زكاة، يعني إذا كان عندك مال تزكيه، والأحكام متعلقة بطلاقك إذا تلفظت على زوجتك، متى تطلق، لا يطلقها وهي حائض ولا وهي في طهر جامعها فيه ونحو ذلك. هذه أمور من العلم الضروري، ليس من العلم فرض الكفاية الذي يتعلمه العلماء ليفتوا الناس به، لا، بل هذا يجب على كل مسلم أن يتعلمه. ولذلك إذا دخل واحد في الإسلام نقول له أول شيء تتعلمه الآن بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة صلاتك، لأنها الآن بعد التوحيد أول واجب يدخل عليك. لو قال لا علموني الحج، نقول الحج بقي له وقت، علموني الصوم، الصوم بقي له وقت، أنت الآن تعلم كيف تكبر، كيف تقرأ الفاتحة، ماذا تقول في ركوعك، كم سجدة تسجد في كل ركعة ونحو ذلك. هذا اسمه العلم الضروري. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحد ودخل في الإسلام مباشرة يقول لأصحابه علموا أخاكم، ما يقول له مثلا خلاص بايعناك على الإسلام واذهب إلى أهلك، طيب أذهب وأنا ما أعرف صلاة ولا صوم ولا شيء، يقول علموا أخاكم. ثم يبدأ الصحابة يأخذونه ويعلمونه كيف يصلي كيف يصوم، يبقى يوما يومين حتى يتعلم ثم يذهب إلى أهله، ما يقول له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع إلى أهلك هكذا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ويقول وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الآن لو مجموعة من الطلاب في مدرسة، ونذكر أن هذا كان يقع لنا ونحن في كلية أصول الدين، أحيانا نكون في الممر في السيب وقد ارتفعت أصواتنا ونحن طلاب، ويمر أحيانا بعض الدكاترة الذين يدرسون ولا نخفض أصواتنا، لكن إذا مر شيخ له جلالته ووقاره في قلوبنا ونعرف له قدره وعلمه وسعة علمه لا نجرؤ أن نرفع أصواتنا وهو يمر بيننا، بل تنخفض هذه الأصوات تلقائيا لما في قلوبنا من الاحترام له حتى يذهب، ثم بعد ذلك نعود إلى ما كنا فيه. الملائكة لها أجنحة تطير بها، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، فإذا مر بها طالب العلم خفضت أجنحتها تقديرا لطالب العلم، خفضت أجنحتها رضا بما يصنع. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، ورثوا صحيح البخاري وصحيح مسلم والتفسير والحديث والفقه، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. دخل أبو ذر رضي الله تعالى عنه على السوق وإذا الناس في بيعهم وشرائهم ولغطهم، فقال سبحان الله أنتم هاهنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، فتسابق الناس إلى المسجد ظنوا أن الذي يقسم ذهب وفضة، ثم رجعوا إليه قالوا يا أبا ذر ما صدقت معنا، قال كيف؟ قالوا ذكرت أن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وذهبنا وما رأينا في المسجد شيئا يقسم، قال فماذا رأيتم في المسجد؟ قالوا رأينا حلقا من حلق العلم، رأينا حلقا من حلق العلم، هؤلاء يدرسون التفسير وهؤلاء الحديث وهؤلاء الفقه، رأينا حلقا من حلق العلم، فقال فهذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، ليتكم جلستم معهم فأصبتم منه، يا ليتكم جلستم فأصبتم منه. وقال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني أن الذي لم يفقه في الدين لم يريد الله به خيرا. وأمر الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بالازدياد من العلم، ولم يأمر الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم. ما قال: رب زدني مالا، رب زدني عبادة، رب زدني دعوة، وإنما قال: وقل رب زدني علما. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يستغني عن ذلك، فما بالك بغيره؟ بل الأنبياء السابقون أيضا لما ذكر الله تعالى أخبارهم ذكر حرصهم على طلب العلم. قام موسى عليه السلام خطيبا في قوم، فلما أخذ يخطب أعجبهم بكلامه وما عنده من علم، فسأله سائل قال: يا موسى، قال: نعم. قال: هل يوجد أحد أعلم منك؟ يعني من البشر، في أحد من البشر أعلم منك؟ موسى عليه السلام لا يعرف أن على وجه الأرض نبيا غيره، فقال: لا، لا يوجد أحد أعلم مني. فلامه الله تعالى لما لم يرد العلم إليه. المفترض أنه قال: الله أعلم، ما أدري، الله أعلم، لكنه قال: لا يوجد أحد. فقال الله تعالى له: يا موسى، إن عبدا لنا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فيه عبد أعلم منك من عبادي. ما قال موسى: طيب، ما أنا معلوماتي التي عندي تكفيني، والحمد لله أنا يأتيني الوحي من السماء وأنا نبي مكلم، وما يجب علي من تعليم الناس أنا أفعله الآن. كلا، كان يعلم أن طلب العلم عبادة محببة إلى رب العالمين. ولو قال الشخص: أنا عندي ساعتين فقط، هل الأفضل أن أحفظ فيها مثلا كذا من صحيح البخاري، أو أتعلم فيها كذا من المسائل، أم الأفضل أن أقوم وأسبح وأهلل؟ نقول: لا، تعلم العلم أفضل من العبادة. قال موسى: يا ربي، كيف السبيل إليه؟ فقال الله تعالى: خذ حوتا في مكتل، إلى آخر قصة موسى والخضر، حتى ذهب موسى عليه السلام إلى الخضر وقال:

0: قال هل أتبعك على أن إيش تعلمني مما علمت؟ معهم جلس عليه الصلاة والسلام يوما فأقبل إليه أبو هريرة رضي الله عنه فقال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب السؤال مباشرة، لا، وإنما شجعه، مثل لما يأتيك ابنك مثلا ويقول لك يا أبي لماذا الإمام اليوم سجد بعد انتهائه من الصلاة، لماذا ما سجد قبل السلام؟ لا تجب الجواب مباشرة، وإنما امدحه وأثني عليه، قل ما شاء الله، والله سؤالك ممتاز، والله أنك ذكي يا ابني، ثم أجب السؤال حتى تشجعه على أن يعني يقتبس مثل هذه الأسئلة ويأتي ويسألك عنه. قال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ وقال عليه الصلاة والسلام لقد ظننت، ظننت يعني علمت، لأن الظن يأتي بمعنى اليقين. ما الدليل من كتاب الله؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يعني يتيقنون، فالظن يأتي بمعنى اليقين. فقال عليه الصلاة والسلام لقد ظننت ألا يسألني هذا السؤال أحد قبلك يا أبا هريرة لما رأيت من حرصك على العلم ما أجملها. كأنه يقول بيض الله وجهك وجزاك الله خير أنك حريص على السؤال، هذا سؤال مهم. لقد ظننت ألا يسألني هذا السؤال أحد قبلك يا أبا هريرة لما رأيت من حرصك على العلم. وقال عليه الصلاة والسلام يوما لأبي بن كعب، وكان أبي متخصصا في علم القرآن، في حفظ القرآن وتعليمه للناس، وكان من الحفاظ. وفي عهد عمر رضي الله تعالى عنه لما أقام صلاة التراويح بالناس أمر أبي أن يصلي بهم، وكان يساعده غيره، فكان أبي هو الإمام. قال عليه الصلاة والسلام لأبي يا أبي أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. أبي عنده جواب في نفسه، لكنه من أدبه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يشأ أن يجيب مباشرة. مثل أنت لو أراد شيخك مثلا أن يعلمك شيئا فناداك وقال يا فلان مثلا ما معنى الله الصمد، فأنت من أدبك قلت ما نتقدم بين يديك يا شيخ، أنت أعطني الجواب، فقال لك لا يا ابني جاوب، فأجبته. هنا أبي رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أجب، أجب يعني أعطني اللي عندك، إن كان خطأ صوبنا لك. فقال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يقول فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك هذا العلم، ليهنك العلم أبا المنذر. هذه الكلمة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام لأبي كفيلة أن تدفعه دفعا إلى الزيادة من طلب العلم والعكوف، العكوف عليه.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: الشباب. حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، هي العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد وفرصة جديدة لتتعلم وتبدع وتقترب من تحقيق أحلامك. لا تجعل مقعدك فارغاً، فمكانك الحقيقي هو المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة.

0: في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح. لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.

مستعد لتحدي نفسك وإظهار مهاراتك؟ أهلا بكم في عالم التنافس، انضموا إلينا وكونوا جزءا من تجربة مليئة بالتحديات في برنامج المسابقات حدد مسارك ثلاثة. معي أنا مواهب الجيلاني، نهدف لتعزيز الروح الرياضية والإبداع وإضافة المعلومات. كونوا على الموعد في الرابعة من كل أربعاء لتكن أنت هو الرابح معنا.

يا مساء الخير، يا مساء السعادة لكل المتابعين الأحباء في كل مكان. بينتظرونا كل أربعاء، بينتظروا برنامج المسابقات، الحماس والإثارة والمعلومات الجديدة. بكون معكم أنا مهب الجلاني من الإعداد والتقديم، وبيرافقني زميلي المخرج عاصم حكيم كمان من الإخراج. طبعا مستمعينا الأحباء منتظرين صلاتكم على رقم برنامجنا 781-95-21-21 و38-7913، وتردداتنا هي 899-959، وبتنا مباشر على صفحتنا، صفحة راديو عدن الغاد في الفيسبوك. حبينا نمسي عليكم بالبداية، وقبل ما ناخد أي اتصال بنروح نشوف راعي برنامجنا والذي هي شركة هيلث كير للأدوية والمستلزمات الطبية.

دوري على المنتجات بدون فايدة. السر اللي بينقل شعرك لمستوى ثاني أخيرا وصل. من قلب الخبرة والجودة تقدم لكم شركة هيلت كير الحل النهائي والفعال مع مجموعة جويل الأردنية الأصلية 100%. نتائج ملحوظة من أول أسبوع: نعومة، قوة ولمعان يسحر. مجموعة من الشامبوهات والبلسم والزيوت والصوابين المتميزة. المنتجات متوفرة في ضمران سينتا، النخيل مول، الأسطورة مول، وطن مول، رويال سوبر ماركت، كوزمارت، صيدلية الحريري، محل ماكس 2، صيدلية صلاح في المنصورة، ومحل سر الجمال كريتر سوق البز، هايبر سوبر ماركت خور مكسر. تواصلوا معنا عبر رقمنا 770-795-290. جددي ثقتك بشعرك واكتشفي الفرق بنفسك.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء في كل مكان وبدأنا برنامجنا، وطبعا نذكركم مرة أخرى بأرقام برنامجنا والذي هي 7-8-1-95-21-21-3-8-7-9-1-3، وبننتظر اتصالاتكم حماسكم إجاباتكم الصحيحة وإن شاء الله تكونوا رابحين دوما معنا. ونقول ألو يا حي ومرحبا ومساء الورد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معانا؟
2: لا، محمد عبد العزيز.
0: من؟
2: محمد عبد العزيز.
0: محمد عبد العزيز من؟
2: علاء محمد عبد العزيز.
0: ها، عفوا عفوا يا علاء، علاء محمد عبد العزيز من فين يا علاء؟
2: صلاح الدين.
0: من فين؟
2: صلاح الدين. صلاح الدين.
0: من صلاح الدين يا حيا بك، من البريقة صح؟
2: ايوه.
0: يلا يا علاء كيف حالك؟
2: الحمد لله.
0: كيف الحماس؟ نحن بخيرين طالما بنسمع اصواتكم بتشاركونا في برامجنا. كيف الحماس يا علاء؟
2: بس ان شاء الله.
0: يلا نروح نشوف عاصم حكيم والسؤال. السؤال بيقول يا علاء، ما هو اعمق محيط في العالم؟ اعمق محيط في العالم ما هو؟ هل المحيط
2: الهادي؟
0: إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم يا علاء. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: معك معاذ أحمد قاسم.
0: معاذ
3: أحمد قاسم محسن.
0: أحمد قاسم محسن من وين؟
3: من الضالع.
0: من الضالع يا حي بأهل الضالع. معاد كيف الحماس؟ أيوة. يا معاد
3: تمام.
0: يا سلام عليك يا معاد. يلا نروح نشوف عاصم حكيم والسؤال. السؤال بيقول ما هي أصغر قارة في العالم؟
3: أستراليا.
0: يا سلام عليك يا معاد، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. ونقول ألو، حيا ومرحبا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معايا؟
4: عبد الله محمد عبد الله.
0: عبد الله
4: محمد عبد الله.
0: لحظة، محمد عبد الله من وين؟
4: من تعز.
0: من تعز العز، يا حيا بك. كيف تعز؟ كيف أجواء تعز يا عبد الله؟
4: أجواء مغيمة.
0: يا سلام، إن شاء الله يجي لكم مطر الخير والبركة يا رب
4: إن شاء الله.
0: عبد الله كيف الحماس؟ شكلك مش متحمس يا عبد الله. كذا يعني أحسك عادي.
4: متحمس متغرين أنا 3 أسابيع 4 أسابيع.
0: يلا أوكي نروح نشوف السؤال. وعاصم حكيم، السؤال ما هي أقدم حضارة في العالم؟ هل حضارة بلاد الرافدين أم هي حضارة أو الحضارة الفارسية؟
4: بلاد الرافدين.
0: إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو. يا مساء الأنوار على أحبائنا المستمعين في كل مكان. ألو.
5: ألو.
0: حيا اللي بيضحك. يا سلام، يبعث لكم الحمو والمصاري ولا إيش؟
5: مساء الخيرات.
0: أهلا وسهلا.
5: يا ميت أهلين سهلين.
0: يا ميت ألف أهلين وسهلين.
5: يبعث لك الصحة والمصاري.
0: آمين يا رب، وإياك وعاصم حكيم وكل المستمعين الأحبة.
5: أنا فريش فريش.
0: طيب يبعث لك السلامة
5: يا عاصم حكيم حبيب قلبي.
0: إيش يبعث له؟
5: الصحة والمصاري.
0: يلا يا عاصم، هذه لك، دي مخصوص لك يا عاصم. من معانا؟
5: ها؟
0: الاسم.
5: الاسم؟
0: أيوة.
5: اسمي أنا اللي اسمه الحرمة؟
0: عادي اللي تشتي.
5: الله يسلم عليكم.
0: يلا
5: الله يسلم عليكم. احمد بس كفي.
0: لا الاسم كامل، افرض ربحت معانا. بعدين جلست ندور لك. ها،
5: احمد عبد الرحمن.
0: احمد عبد الرحمن من؟
5: محمد.
0: محمد من؟
5: اسم الحرمه عزيز.
0: لا. من وين يا احمد؟
5: من دار سعد.
0: من دار سعد. كيف أقل غاز عندكم يا أحمد؟
5: لا والله بس.
0: يلا نروح نشوف السؤال. وعاصم حكيم، السؤال بيقول: ما هي المدينة التي تتمتع بشهرة عالمية في صناعة الساعات؟
5: سويسرا.
0: جنيف؟
5: ها؟
0: جنيف إجابة صحيحة؟
5: أيوة صح.
0: تمام؟
5: تمام.
0: من ما قلناش حاجة. دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو يا حيا ومرحبا.
6: ألو، مساء السعادة عليكم.
0: ومساء الورد والياسمين عليك وعلى كل المستمعين والمتابعين اللي بيتابعوا راديو عدن الغد. عرفني عليك أخي.
6: كيف حالك يا أخ ماهر؟
0: الحمد لله، وأنت كيفك؟
6: الحمد لله.
0: عرفني عليك.
6: فتحي طايف سيف ناشر.
0: فتحي طايف سيف ناشر من حيفا؟
6: أيوة.
0: يا حيا بك يا فتحي، لك زمان ما بتكلمنا.
6: والله يعني الظروف.
0: يلا فتحي نروح نشوف السؤال عندك، كيف الحماس عندك؟
6: إن شاء الله تمام.
0: يلا يا عاصم نشوف. السؤال بيقول: يا فتحي، ما هو أطول نهر في العالم، الأمازون أم النيل؟
6: النيل.
0: يا سلام عليك يا فتحي، إجابة صحيحة. دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. مستمعين الكرام، متابعين الأحبة في كل مكان، بنطلع وياكم فاصل، لا تغيروا التردد ولا تروحوا بعيد، ولكن بنروح نشوف راعي برنامجنا والذي هي شركة هيلث كير للأدوية والمستلزمات الطبية. تعبتي وانت تدوري على المنتجات بدون

0: فايدة.
1: السر اللي بينقل شعرك لمستوى ثاني أخيرا وصل. من قلب الخبرة والجودة تقدم لكم شركة هيلث كير الحل النهائي والفعال مع مجموعة جويل الأردنية الأصلية 100%. نتائج ملحوظة من أول أسبوع: نعومة، قوة، ولمعان يسحر. مجموعة من الشامبوهات والبلسم والزيوت والصوابين المتميزة. المنتجات متوفرة في دمران سينتا، النخيل مول، الأسطورة مول، وطن مول، رويال سوبر ماركت، كوزمارت، صيدلية الحريري، محل ماكس 2، صيدلية صلاح في المنصورة، ومحل سر الجمال، كريتر سوق البز، هايبر سوبر ماركت خور مكسر. تواصلوا معنا عبر رقمنا 770-795-290. جددي ثقتك بشعرك واكتشفي الفرق بنفسك.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة في كل مكان، ما زلنا نستقبل اتصالاتكم على رقم برنامجنا 781-95-21-21 و38-79-13، ومعنا أسئلة ومعلومات جديدة وحابين نسمع صوتكم شاركونا عشان تكونوا رابحين معنا وناخذ اتصال ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: يا حي ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الورد.
1: صلاح محمد عمر.
0: صلاح محمد عمر من وين؟
1: من كريتر.
0: يا حي بصلاح، كيف حالك يا صلاح؟
1: الحمد لله.
0: يلا يا صلاح نروح نشوف عاصم حكيم والسؤال. السؤال بيقول يا صلاح، ما هو مسقط رأس أدولف هتلر؟ ألمانيا، فرنسا، أم النمسا؟
1: مسقط رأس إيش؟
0: أدولف هتلر. هل ألمانيا أم أدولف هتلر؟
1: أدولف هتلر.
0: أيوة. هل النمسا ألمانيا أم النمسا أم فرنسا؟ خير الأمور وسطها يا صلاح. يلا
1: الوسط إن شاء الله.
0: إيش هو الوسط؟
1: كعيد الخيارات.
0: النمسا إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو. يا مساء الأنوار.
2: مساء النور والعافية.
0: مساء الورد. ليش كده ما فيش حماس؟ من معانا؟
2: الحماس الحماس 100%.
0: من معانا؟
2: عيسى.
0: عيسى؟
2: الاسم علي، الاسم حمود علي محمد.
0: حمود علي محمد. ليش يا حمود كده مش ما فيش حماس ولا تفاؤل؟
2: لا في تفاؤل.
0: طيب
2: نعم.
0: حمود من وين؟
2: من يافع.
0: يافع، يا حي بأهل يافع. يلا يا حمود نروح نشوف السؤال. وعاصم حكيم، السؤال بيقول كأس العالم كل كم يقام أو كل كم كل عام؟ يلا خلاص
2: سنوات.
0: كل
2: أربع.
0: كل أربع سنوات. إجابة صحيحة. كل كم عام يقام؟ يلا عاصم ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. حيا ومرحبا بمستمعينا الأحبة في كل مكان. ألو.
3: ألو. يا مساء الخير يا مواهب.
0: يا مساء النور والعافية والسرور.
3: من دحين أقول لك شو لو فس الشي دبابي بي أنا.
0: والله لو معي ما يغلى عليك. أنا لا معي غاز بأي مكان.
3: حبيبي.
0: إن شاء الله.
3: طبعا معكم حمزة.
0: نحن بنوجه حقك السؤال الطلب لمدير شركة الغاز.
3: أيوة يا ريت والله. حتى ها يا عبديلي بقارورة بس مش
0: بقارورة ما أنا بيطير. إن شاء الله. يلا يا أم حمزة. أم حمزة مين؟
3: أم حمزة أحمد عبد الله.
0: أحمد عبد الله. يلا
3: من
0: المعلم. يلا نروح نشوف السؤال مع عاصم حكيم. كيف معلوماتك؟
3: سؤال حبوب. أنا تابعك دائما.
0: كيف الحماس؟
3: الحماس مليون
0: مليون. يلا أوكي. يلا يا عاصم شوفي السؤال سهل جدا. انت عندك معلومات عن حضرموت؟
3: اكيد.
0: خلاص دوعن هي، هل هي مديريه من مديريات حضرموت؟
3: اكيد.
0: خلاص اجابه صحيحه ودخلتي السحب معنا يا ام حمزه. وناخذ اتصال جديد ونقول يا حيا ومرحبا.
4: اي نعم.
0: يا نعمين يا حيا ومرحبا، تفضل تعرفنا عليك.
4: مفيش. علي عفيف. علي حسن.
0: علي عفيف.
4: علي حسن.
0: من وين يا علي؟
4: من الضالع.
0: يا حي بأهل الضالع، كيف الأجواء في الضالع؟ خبرنا.
4: إن شاء الله بغيان مواسم طاب أجواء عالمي.
0: يا سلام، الله يسعدكم إن شاء الله كمان وكمان. ونروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال بيقول يا علي، كم عدد أمهات المؤمنين؟
4: مليون.
0: عشرة. لحظة لحظة لحظة لحظة بعطيك اختيار. ها؟
4: معي معي.
0: كم؟
4: صح 12 لأني ماري قطية بزيكارية. هم 12.
0: كم؟
4: هم 11.
0: 11. نحن أنا كنت بعطيك خيارات 10 11 9. أنت جبت الإجابة الصحيحة لكن صحيح المعلومات.
4: 11 11.
0: أوكي إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ يا عاصم اتصال جديد ونقول ألو.
5: ألو.
0: حيا ومرحبا.
5: كيف حالك يا مواهب؟
0: أنا أكيد بكون بخيرة طالما أسمع صوتك.
5: عرفتيني؟
0: أكيد بعرفك.
5: من أنا؟
0: وهل يخفى القمر خالة نورية؟
5: أنا بدا قلبك الله يحفظك إن شاء الله.
0: الله يحفظك أنت كمان ويسعدك يا خالة. كيف حالك بقى. تمام؟
5: الحمد لله. كيفك أنت؟
0: تمام. كيف المعنويات ألف؟
5: على إيه؟
0: كيف معنوياتك للمسابقة؟
5: المسابقة حلو.
0: حلو؟ طيب أيوة. لقيتي غاز يا خالة؟
5: لا ما لا رحت اسجل هنا.
0: سجلتي
5: عبد الله؟
0: ايوه
5: هذا مع امس او امس شلوا النوم الدبان.
0: يلا ان شاء الله بيكون فيه. حتى اليوم اعتقد انه قالوا في جابو. أيوة للمنزل يعتقد
5: ان شاء الله يا رب.
0: كم قال لك السعر يا خاله؟
5: ها
0: كم قال لك السعر؟
5: 9000.
0: ها
5: 9000.
0: يلا الحمد لله. يلا يا خاله نروح نشوف السؤال.
5: ايوه
0: يلا. خالة اليوم طبعا كان معنا برنامج عدن هذا الصباح.
5: أيوة.
0: من طلع ببرنامج عدن هذا الصباح اليوم؟
5: ديانا وواحد مذيع جديد.
0: يلا خلاص يزيد زميلنا الجديد اهلا وسهلا فيه.
5: الله
0: يسلمك. اجابه صحيحه يا خالة ودخلتي السحب وان شاء الله تكوني احد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول الو يا حيه ومرحبا.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا؟
6: صدام صالح محمد.
0: صدام صالح محمد من الضالع صح؟
6: ايوه يا مبار عندي وايام الاطفال.
0: يا حي بك يا صدام. طبعا كنت تعلق علينا بالفيس والان تكلمنا يا حي بك. احنا سعيدين بمتابعتك يا صدام. صدام نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. صدام السؤال بيقول ايهما أكبر من حيث المساحة، السودان أم المغرب؟ السودان
6: أم المغرب؟
0: أيوة السودان أم المغرب؟
6: السودان.
0: السودان إجابة صحيحة. دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. ناخذ اتصال يا عاصم. قم نروح نشوف راعي برنامجنا. ألو.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
7: عبد الله أحمد عبيد.
0: من وين؟
7: من تعز.
0: من تعز. يا حيا بأهل تعز. كيف الحماس يا عبدو؟
7: تمام طبعا.
0: يلا نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. في محافظة حضرموت يوجد جامع اسمه جامع هارون الرشيد، في أي مديرية؟ هل غيل بوزير أم شبام أم تريم؟ غيل بوزير، شبام، تريم. شبام إجابة صحيحة. دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وعاصم نروح نشوف راعي برنامجنا والذي هي شركة هيلث كير للأدوية والمستلزمات الطبية.

0: تعبتي وانت تدوري على المنتجات بدون فايدة؟
1: السر اللي بينقل شعرك لمستوى ثاني أخيرا وصل.
0: من قلب الخبرة والجودة تقدم لكم شركة هيلت كير الحل النهائي والفعال
1: مع مجموعة جويل الأردنية الأصلية 100%.
0: نتائج ملحوظة من أول أسبوع:
1: نعومة،
0: قوة
1: ولمعان يسحر.
0: مجموعة من الشامبوهات والبلسم والزيوت والصوابين المتميزة.
1: المنتجات متوفرة في
0: ضمران سينتا،
1: النخيل مول،
0: الأسطورة مول،
1: وطن مول،
0: رويال سوبر ماركت،
1: وزمارت،
0: صيدلية الحريري،
1: محل ماكس 2،
0: صيدلية صلاح في المنصورة،
1: ومحل سر الجمال
0: كريتر سوق البز،
1: هايبر سوبر ماركت خور مكسر.
0: تواصلوا معنا عبر رقمنا
1: 770-795-290. جددي ثقتك بشعرك
0: واكتشفي الفرق بنفسك.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء، ما زلنا نستقبل اتصالاتكم على رقم برنامجنا 781-25-21-23-38-78-79-13. نقول ألو. ألو،
1: ألو،
0: حيا ومرحبا.
1: ألو،
0: يا حيا ومرحبا. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. نتعرف عليك.
1: سحر عبد الله عوض.
0: سحر عبد الله عوض، من وين يا سحر؟
1: من لحق.
0: من لحق، يا حية بسحر. سحر، كيف الحماس؟ أحسك مش متحمسة للمسابقة بالخالص يا سحر.
1: إلا متحمسة جالسة من العصر غدني وحاول.
0: يا سلام عليك يا سحر. نروح نشوف عاصم حكيم والسؤال. السؤال بيقول: ما هو الحيوان الذي يستخرج منه المسك؟ عارفة ولا أعطيك خيارات؟
1: أعطيني خيارات.
0: الغزال أم الحصان؟
1: الغزال.
0: الغزال إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا، وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ يا عاصم اتصال جديد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معايا؟
2: بسام سعيد عبد الرحمن.
0: بسام سعيد عبد الرحمن، يا حي بك بسام. من وين؟
2: المعلة.
0: من المعلة. نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم يا بسام. السؤال بيقول يا بسام: ما هي المدينة الملقبة بمدينة الشمس؟ مدينة دبي أم مدينة بعلبك؟
2: بعلبك.
0: إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا، وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد. ألو.
3: ألو،
0: حيا ومرحبا. إحنا معك، من معانا؟
3: معاكم محمد عبد السلام قاسم محسن.
0: محمد عبد السلام قاسم محسن، من وين؟
3: من الضالع الضبيات.
0: من الضالع، يا حيا بأهل الضالع. محمد، كيف الحماس؟
3: الحمد لله تمام.
0: الحمد لله. أكيد الحماس تمام. يلا نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال هو عبارة عن مقولة لشخص بيقول فيها: أشد أنواع الغربة هو ما تشعر به وأنت في وطنك. من قال هذه العبارة؟ نجيب محمود أم سقراط؟
3: نجيب محمود.
0: طبعا اللي إجابتك غلط، اللي كان يغششك كانت إجابته صحيحة. حاول تكلمنا مرة أخرى. ناخذ اتصال جديد ونقول الو. يا حيا ومرحبا. الو، يا مساء الانوار، يبعت لكم ايش العافيه والمصاري. صح عاصم بيقول كده. الو، يا مرحبا بكم. الو، يا الو. الو،
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. ايوه، من معانا؟ تكلم.
4: جلال علي محمد من الضالع.
0: جلال علي محمد من الضالع، يا حي بأهل الضالع. جلال، يلا نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال بيقول: من أكبر في المساحة، الأردن أم فلسطين؟ أكبر مساحة، الأردن أم فلسطين؟
4: فلسطين.
0: للأسف إجابة خاطئة، حاول تكلمنا مرة أخرى. ناخذ اتصال يا عاصم، نقول ألو.
5: السلام عليكم.
0: يا مساء الأنوار. وعليكم السلام، من معايا؟
5: عبد المجيد محمد عبد الله.
0: عبد المجيد محمد عبد الله، من وين يا عبد المجيد؟
5: من تعز.
0: من تعز، يا حيا بك عبد المجيد. نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. من أكبر حجما، السعودية أم الجزائر؟
5: الجزائر.
0: إجابة صحيحة، برافو عليك، برافو على اللي جالس جنبك ويغششك، يا سلام على شاطر. ناخذ اتصال ولا نروح نشوف راعي برنامجنا يا عاصم؟ الراعي طبعا شركة هيلث كير للأدوية والمستلزمات الطبية.

0: تعبتي وانت تدوري على المنتجات بدون فايدة؟
1: السر اللي بينقل شعرك لمستوى ثاني أخيرا وصل.
0: من قلب الخبرة والجودة تقدم لكم شركة هيلت كير الحل النهائي والفعال
1: مع مجموعة جويل الأردنية الأصلية 100%.
0: نتائج ملحوظة من أول أسبوع:
1: نعومة،
0: قوة
1: ولمعان يسحر.
0: مجموعة من الشامبوهات والبلسم والزيوت والصوابين المتميزة.
1: المنتجات متوفرة في
0: ضمران سنتا،
1: النخيل مول،
0: الأسطورة مول،
1: وطن مول،
0: رويال سوبر ماركت،
1: كوزمارت،
0: صيدلية الحريري،
1: محل ماكس 2،
0: صيدلية صلاح في المنصورة،
1: ومحل سر الجمال
0: كريتر سوق البز،
1: هايبر سوبر ماركت خور مكسر.
0: تواصلوا معنا عبر رقمنا
1: 770-795-290.
0: جددي ثقتك بشعرك واكتشفي الفرق بنفسك.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة في كل مكان، ما زال برنامجنا مستمر معكم ونستقبل اتصالاتكم ونقول ألا مساء الورد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معايا؟
1: كيف الأستاذة ماهر؟
0: الحمد لله تمام، وأنت كيف حالك؟
1: الحمد لله. تحية لك للمخرج عاصم وناصر
0: هاي اليوم. ناصر عاصم حكيم، ونحن نوجه لك ألف تحية كمان. من معايا؟
1: معك ربيح الدوح هداس.
0: ربيح الدوح هداس، يا حي بك يا ربيح، وين انت مختفي من برنامجنا؟
1: والله كنت بلا إذاعة، الإذاعة تعطلنا علي.
0: يلا معليش، انت رجعت لنا
1: الحمد لله.
0: ربيح من فين ذكرني؟ من كرش؟
1: من كرش. أيوة
0: أيوة. يلا يا ربيح نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال بيقول كم عدد مديرية حضرموت؟ 25 أم 28 أم 35؟ ربيح؟ 25 28 35.
1: أعتقد هي كبيرة، أنا ما أشاك ما بين 28 35.
0: خليك بخير الأمور أوسطها يا ربيح.
1: 28 نعم حالتها كبيرة.
0: 28 إجابة صحيحة. يلا يا عاصم نروح نشوف اتصال آخر. ألو، حيا ومرحبا، يا مساء الأنوار لمستمعينا الأحبة ومتابعينا في كل مكان. ألو
2: ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أستاذة مواهب،
0: الحمد لله، وأنت كيف حالك حبيبتي؟
2: الحمد لله على كل حال.
0: الحمد لله. من معايا؟
2: أم أسامة محمد عوض.
0: أم أسامة، استني شوية، أم أسامة محمد عوض من وين؟
2: من مدينة الشعب.
0: من مدينة الشعب. يلا كيف الحماس معك؟
2: إن شاء الله 99%.
0: والواحد دي فين راحت؟
2: على الله،
0: الواحد دي حق المساعدة، إيش رأيك؟
2: إن شاء الله.
0: يلا نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال بيقول يا أم أسامة كم عدد مديريات مأرب؟ 14 أم 15 أم 16؟
2: كم في البداية؟ 14؟
0: أيوة، و 15 و 16.
2: يلا خير الأمور وسطها.
0: لا، 14 أم 15 أم 16؟ ركزي على كلامي يا أم أسامة.
2: 16.
0: حاولت أساعدك والله، للأسف إجابة خاطئة. ناخذ اتصال جديد ونقول الو يا حيا ومرحبا.
1: ايوه
0: يا حيا ومرحبا، تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، من معايا؟
1: معك اسرار احمد حسن.
0: اسرار احمد حسن من لحق.
1: ايوه.
0: طفي الراديو يا اسرار واسمعينا من الجوال.
1: والعين طلع صوتك عندي بالجوال، هو كان ضايع.
0: لأنه كانت الإذاعة شغالة مشان كده ما بتسمعينيش. يلا يا
1: شغالة.
0: يلا يا أسرار نروح نشوف عاصم حكيم والسؤال. السؤال كم عدد مديريات مأرب؟ 14 أم 15 أم 16؟
1: 14.
0: إجابة صحيحة. وناخذ اتصال جديد ونقول الو يا حيا ومرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، من معايا؟
3: معك نجاة فارع العبادي.
0: نجاة فارع العبادي، اعتقد التوهي صح؟
3: ايوه بالضبط. الله
0: يا حيا بك يا اختي نجاة، كيف حالك؟ تمام
3: تسلمي. تمام الحمد لله.
0: الاسم المحبب الى قلبي لانه اسم امي. الله يسعدك، الله يرحمها هي كمان. يلا نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. الو عاصم حكيم، عم ألو عاصم فين انت؟ والسؤال بيقول يا أخت نجاة كم عدد مديريات المهرة؟ هل 9 أم 13 أم 15؟ 9.
3: كم عدد مديريات المهرة؟
0: أيوة، هل 9 أم 13 أم 15؟ ركزي على كان قراءتي للاختيارات.
3: يلا عيدي القراءة.
0: ارجعي تابعي البث المباشر. 9 ام 13 ام 15؟
3: اظن 9.
0: يلا اجابه صحيحه. وطبعا مستمعينا الكرام متابعينا الاحباء بنروح نشوف راعي برنامجنا اليوم والذي هي شركه هيلث كير للادويه والمستلزمات الطبيه، ونرجع نشوف من بيكون رابح معنا الليله.

0: تعبتي وانتي تدوري على المنتجات بدون فايدة؟
1: السر اللي بينقل شعرك لمستوى ثاني أخيراً وصل.
0: من قلب الخبرة والجودة تقدم لكم شركة هيلث كير الحل النهائي والفعال
1: مع مجموعة جويل الأردنية الأصلية 100%.
0: نتائج ملحوظة من أول أسبوع:
1: نعومة،
0: قوة
1: ولمعان يسحر.
0: مجموعة من الشامبوهات والبلسم والزيوت والصوابين المتميزة.
1: المنتجات متوفرة في
0: ضمران سينتا،
1: النخيل مول،
0: الأسطورة مول،
1: وطن مول،
0: رويال سوبر ماركت،
1: كوزمارت،
0: صيدلية الحريري،
1: محل ماكس 2،
0: صيدلية صلاح في المنصورة،
1: ومحل سر الجمال،
0: كريتر سوق البز،
1: هايبر سوبر ماركت خور مكسر.
0: تواصلوا معنا عبر رقمنا
1: 770-795-290. جددي ثقتك بشعرك
0: واكتشفي الفرق بنفسك.

أصفر وبصلي. بنختار فايز من لون وفايز من لون، إيش رأيك؟ ها؟ يلا، الفايز الأول بورقة لون خضراء طبعاً هو أو هي أحمد عبد الرحمن محمد من دار سعد. أحمد عبد الرحمن محمد من دار سعد، ألف مبروك. والرابح أو الرابحة الثانية معنا، يلا عاصم. عاصم نشيل ورقة صفراء ولا ورقة بصلي؟ إيش تختار؟ طقم المقرمة؟ يلا هيا. وهذه الورقة البصلي. عبد الله أحمد من تعز. عبيد عبد الله أحمد عبيد من تعز. مستمعين الكرام، متابعين الأحبة، ألف مبروك للفائز أحمد عبد الرحمن محمد من الدار وعبد

الله أحمد عبيد من تعز. طبعا الجائزة مقدمة من شركة هيلت للأدوية والمستلزمات الطبية. الجائزة طبعا يتواصلوا معنا عشان نقول لهم فين يروحوا يستلموا جائزتهم عبر رقم إذاعتنا الواتساب اللي هو 781-95-21-21. مستمعينا الكرام، متابعينا الأحبة في كل مكان، وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامجكم المفضل حدد مسارك، برنامج المسابقات. يعز علينا فراقكم، لكن نلقاكم في الأسبوع القادم في نفس الموعد، وانتظرونا. إلى اللقاء.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: صباح الخير، بحكي لكم على السريع قصة شاعر سوداني عاش أغلبية حياته في مستشفى المجانين. ليش؟ هذا الشاعر قيل بأنه قال أبلغ بيت شعر غزلي في العصر الحديث تحديدا. قال أنه في أحد الشعراء السودانيين فقد عقله في آخر أيامه، فقرروا أهله أنهم يسافرون للخارج عشان يعالجونه. في المطار شاف سيدة جميلة جدا معها زوجها، فأطال النظر فيها وزوجها الضايق صار يبدأ يحاول يمنعه بس هو ما رد. قال بيت شعر: أعلى الجمال تغار منا، ماذا علينا إذ نظرنا؟ هي نظرة تنسي الوقارة وتسعد الروح المعنى. أكمل دنياي أنت وفرحتي، ومن الفؤاد إذا تمنى أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا. من سمع هذه الأبيات الأديب عباس محمود العقاد قال: مين قال هذه الأبيات؟ فقالوا له أنه شاعر سوداني اسمه إدريس جماع. قال لهم: طيب هو وين الحين؟ قالوا له: بمستشفى المجانين. قال: فعلا هو هذا مكانه، لأنه هذه الأبيات لا يقولها شخص عاقل. سفروه على لندن عشان يعالجونه. راح للمستشفى وأعجب كثير بعيون ممرضته، وبدأ يطيل النظر في عيون ممرضته فخافت، فراحت اشتكت على مدير المستشفى أنه قالت له هذا يطالع فيني بهذه الطريقة. قال لها: البسي نظارة سودة. فإيش قال لها إدريس؟ هنا قال لها البيت الأشهر: والسيف في الغمد لا تخشى مضاربه، وسيف عينيك في الحالتين بتاره. لما ترجموا بيت الشعر هذا للممرضة بكيت وتأثرت كثير، وصنف بيت الشعر هذا بالبيت الأبلغ في الغزل في العصر الحديث. قصة الشعر هذا جميلة جدا ومؤثرة جدا للأسف. في السنابات الجاية بقول لكم أشهر أبيات قالها إدريس جماع. شوفوا كيف وصف حظه: إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، صعب الأمر عليهم ثم قالوا اتركوه، أن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه.

أهلا ومرحبا بكم لموجز الأخبار من راديو عدن. الغد نبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، مدير عام المنصورة يتفقد أماكن تجمع المتشردين ويؤكد العمل مع الجهات المختصة للمعالجة هذه الظاهرة بيئيا وإنسانيا. فرق الصيانة في مديرية التواهي تواصل تطهير خطوط الصرف الصحي وفتح الانسدادات في عدد من الأحياء. عربيا وعالميا، الحرس الثوري على الاتفاق مع عمان بشان إيرادات مضيق هرمز ويؤكد سيطرته الكاملة على الممر الملاحي. رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد توسيع الاستيطان ويكشف عن بحث خيارات الحصار والعمل العسكري ضد إيران مع واشنطن. اقتصاديا، محطة باكس النووية بهنغاريا تعود لطاقتها القصوى. تراجع احتياطات الغاز الأوروبي لأدنى مستويات منذ عام 2013. رياضيا، المنتخب اليمني يدشن تدريباته في عدن بقيادة المدرب نور الدين ولد علي استعدادا لخوض منافسات خليجي 2027. مصر للطيران تبرم عقدا رعاية عالمية مع نادي برشلونة الأسباني حتى عام 2029 كناقل رسمي لفرقه الرياضية. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام، ودمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: تحطوا مكياج على زمانكم؟

Yeah.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: كانك معزم علشان فرقاك تكفى، لا تخلي غيري ياخذ مكانك. حاولت أحب غيرك علشان أبنساك، لقيت غيرك بالغلا ما كفاني. حاولت أنسى كل شي الأيام ألقاك، وشلون أبصبر في غيابك ثواني. خذ ما تبي مني بس أترجاك، لا تخلي بقلبك معي شخص ثاني. وإن كانك معزم علشان فرقاك

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن شارع 90 كابوتا مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
3: المختبرات الطبية،
1: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
1: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-4477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: أجمل ما قال الشعراء عن العيون: في بحر عينيك هامت كل أشواقي، يا ربة الحسن هل تنوينا إخلاقي؟

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
2: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية. يتميز

0: أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959 عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.